انتان وحاين وقود ما ذي واركي صوماليا وينو سوغات سيني عبد حفيد عبد السمد اما كسو حان ذين هيا هيسا اينو كنا سنو وحاينو قادتونا فنانك صوماليا ذي وينا عبرير جبوتي بان راه ذي عوالا آذن هيستنا مقعيد وحالي راه ذا أحلام

0: بأسمرة بمخفات نت زمدنا أحيلاتو كب شعات حيزود ما كلتين هجرات أزيع مرز خون زمدنا كم زنبرن زفلت كوينو أبز حلفة أستت عسرت عمد كن زمدنا أنقول كليت أني حوك أتر أب كلت شحن عسرتن مونغو إيرتران جبوتي نابستفت ردوا ومسحب كب مونغونيا بمخن أبتيز السحة حبدوب عق أب سلام سراويت أوافيرة مونغو كلتين وجنات عري شمجلنا تكيد كم زنبرت يفلت أب تيوان نت أب سنكتي أب كلت شحن شعتن زتنبرلا الجدا أب دبلوماسية وتنتلو زنبرت إيرترا كتر بوليتيكان قط أبون دقف زجبرت عقد داسيت مشارختي إيرترا من برا يفلت أنت هنا أتي زمدنا بكلت شحن عسر شعتن دحري زجات أما كلولو أبل حجرات متحجز وشمت عرب جي سي سي سعود عرب إمارات بحرين جبتن أبل علك كتر الجدا مس جبرة أتي مس إيرترا زنبرة زمدناون تبلا شو تيوان إيرترا أب جونيتي سعودن إمارات زمرحو زنبرة كدان لفنتا وحيلي أنصار يمنوين حتي بغربة كم استسلفت عرسان مس إمارات بزنبرة استراتيجية ون وتهدرو متحببار ودب عسب معسكر أير إيرترا أب يمن نزقبر سرحيتات أفكيداني ريا لولا هجرات إن عمق بزخد الأوان نوح كيت أنحد كتر سراويتا كابدوب إيرتران جوبتن العلا أب مونغو هجرات متحببار وش متعربة بكلتشن عسران حدن بستقبر سممعتي أب وطري زنبرة زوباو دبلوماسيوي ببغرب إن تمحيشك متكم تنحي ينكر بزيت مال أب اسمرا استقبر ركب سبا سلطان كلتين هجرات لتز تنحي زمدنا بمقمقام زمدنا إن دنفع زخد المنقد أمل كيتوم كم استزار ربو تفلي جلو نبحث ارتزيناتات كسكراكم تمرا مرتي انفرستي اوكسفورد لابدا ايبولا دون مبال كحق الزغل حدش كتابتا وجد اوارح كمزا معبلو يقال تلوو اتزا معبلو كتابت وطيتاو مخانو قناي ترقاقص ان انتقونا وطيتاو نتو نمرقاص مجمرتا ابا انسساتا دحر ايدو مابدك سواتك في التانيو اتوم تمرا مرتي نت كتابت نمسرح زيت اقوملو زلو تكنولوجي اب اوان لابدا كوفيد زيت اقوملو عينتيو أمريكا بالعلي بعال سلطان بوليس تنزانيا قدام بيران ايز مخنير دماب زحلف عمتها بالعلي تتقب اغتمسالات مبرق أفريكا بونيفاس موانجيني أغاتر آتو حايرن بستفت امسكيتن تقوتو متكعتن زد تأساسر كستاتي بمسارت زي فاوستين جاكسن مافويلة أبا كبير جسسب او مسالات كمستساتفة زي قلس كأمان نزلو وحبريتا كمزلو منيستر قدات وطع أمريكا ماركو روبيا زهابو يملكت منيستر قدات وطع تنزانيا محمود تابيت كامبو بوغنو مافولة ناب أمريكا كأتو زغلقل وقعو قدا كمزي بيصحو نبي بيسحبير الله حيلي بحري أمريكا بيسان كيكوينات إيران تايوان زي تحس نتايوان زي تحس بمشتا عسر تربعة بليون دولار زوا قوات واردو كمزي بلا حبيرو زي سوقم تزي أمريكا مز إيران بتكايدو زي لكوينات أخولات وار كمزي لون مرقا زعلميو أمريكا نتايوان تقبرو مشتا أطوار كبينوي حوانات حيزة نتا تايوان قز آتيات تبل تشاينة كقود دعتاني حيو سمالي أب حدا معلتي كوتري كبروسن زحازو كل تامي تنسب عن أربعة حخورتي بني بالا بيلوم نأمبا إيفرست ديبا موتيك أدمي حجز تتحز كبروسن كل تامي تن عسران سلستن كوينو عسران كل تن قنبوت كل تشعن عسر تجعتن زي تمز قبين يرو أبزا عمد دارق حموش تامي توتساتن يتات نابتي شمون تشعن شمون تامي تن أربعة جعتن مترو زقموتو جعف أمبان خديبو فقاد صوهبوم كوينو كيلاتات لعلا عقن متزقاتن كلا حدقات دحنتن كيف تاريات أنكو قلوو ناي مودات ازينا سلطاني مانشستر سيتي بيب غوارديولا مودات انا يزعمت سبورت كابتا كلب كلا قيوتا كلب سنبت انصار استون فيلا تغبرو غتم دما ناي مودات اتوتو خوني غوارديولا تا كلب باكله تشني سانسلستن كلتشن 24 عمت سبورت بزمز غبت تعوتنا 4 عمت تخططالي وانچا ليج انجليز عترت قداميتي غانتا بمخان تاريخ كتصحف حقيزيو كمانشستر سيتي دحري ملققو نغزيو كاب اسلطانت عرفت كواسدي مدبو ابتي لبدا حمام ايبولا يلاب على زلاب على زلو ديموكراسي ريبابليك كونغو نبرتي نماخل حكمنا ايبولا بحوي اقاصيلوم لاينت غاب توسخلوا
1: ايدي بامارانجيني اب مبرقاوي ديموكراسياوي ريبابليك كونغو حدا بإيبولا كم استتحز زترتر تحكام مماتو سعيبو ازماد ريسا مواتي كاب هوسبيتال روان بارا بحيلي كوسجو فتينوم بمخلكال حخايمت هوسبيتال زحارة اونبرت دما نتم أخل حكمنا بحوي أباري عموم بسنكز عقرقر ابتي ما أخل حكمنا إيبولا كحكمو سنحو شدشت تحكمتي كابت ما أخل هاديموم كابتم زهادو مسابات اتوم سلستة بحمام إيبولا استتحزو اتوم سلستة دما بيت فيروس كم استلخفو زيت تطرطريوم ابي قزات ايتوري تقا كتما بونيا زركب هوسبيتال روان بارا زسرحو حخايم بوليس حق كخبر اب جمرلو اب تحتي وتادراو حلوان كسمحو تغيروم اخبرت حقي قدم موفاروم حدا بعلم ياطعنا امن بزدربي سبات غدات كم زبطحو تغليصوم بسنكت هوكت بوليس حزبن مبتان طايت توكيسوم ودبطعنا عالم ابت هاجر بفيروس إيبولا كم استلخفو كاب زغلت وصابات حدا ميتن سالسان تشعاتن سابات كم زموتون تغلت منستر تعنات هاجر دما حدا ميتن حمسان تشعاتن سابات بإيبولا كم زموتو أفليت ولوم سميات عنا بحمام إيبولا ناي زموتة سابري سامتن كاف ات فيروس زيادان كلابع كم زغبر يتنق ولوم ودبت عنا عالم بإيبولا زموتو سابات بو حسن كبر بزلوون مقدي سرعتك أبرنك فتسامي معد زلت أنو سميا ريسا مواتن مقبار مكلاخلي مسارح نكت اقامو دماي معد كتري بلبدا إيبولا زموتو سابات انو السخ أبزخدل زلو اوان كتابة لبدا إيبولا نمدلاو تشعة اوارح كوس

0: قلقل إيبولا كاب منكع استبقس مخانو إزأمن حمام إيبولا بفيروس بندو بوغيوز سعب كوينو زاقيد فوسيخون كتابة أي ترخبون أبزا مبل عصر شوعتك استثنيت حمام أقات إموازلو هاجر كاب كلتشحن عصر شومنتن كساب كلتشحن عسران زنبر إيوان كلتشحن سلستميتن قدايات زغزف اللي إنيروم أبز حلفة حمسة عمتات أب هاجرات أفريقات راي أستات عصر تحموشتش حسابات بحمام إيبولا ميتوملو
1: زه خبركم سمعتنا نايز سامونك التوفن وريدي بي بي سي أبزي زازيمنا لنا نزيادة حبريتاتات زيناتات فليات تحستون كل جزيه أبا مربب حبريتانا www.bbc.com/tigrinya ويدما أبا محبرة ومرخبتاتنا فيسبوك يوتيوب واتساب كترهبونا تغليقهم مساهم زمسخو عزي برهانة مساو هاديت مدب لايانت اقاب ترنيا تكنيشان جوناتان موانجي بمخانينا بروخ كنا

0: advertising.
1: Starting a new life in Australia isn't easy.
2: A lot of companies have rejected me.
3: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
1: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
4: الاقتصاديون والمستثمرون من أن بعض الأستراليين قد يجدون أنفسهم عالقين في المنطقة الرمادية لهذه التغييرات، فالإجراءات المصممة لكبح المضاربة العقارية قد تفتح الباب أمام نتائج معاكسة، من ارتفاع الإيجارات إلى تراجع قدرة بعض الشباب على بناء ثرواتهم أو دخول سوق العقارات. وبموجب الإصلاحات الجديدة لن تعود هذه المزايا متاحة للمشترين الجدد للمنازل القائمة، فيما ستبقى سارية على العقارات الجديدة فقط، كما ستستبدل اعتبارا من تموز يوليو من العام المقبل آلية الخصم الحالية لضريبة الأرباح الرأسمالية البالغة 50% بنظام مرتبط بمعدلات التضخم. وأوضحت الحكومة أن التعديلات تهدف إلى تحسين القدرة على شراء المنازل وتقليل الفجوة بين الأجيال في سوق الإسكان. وسنأخذكم أيضا مستمعين بالعديد من القصص والأحداث التي عرضت في SBS عربي خلال هذا الأسبوع، والتي تعكس تنوع مجتمعنا وتسلط الضوء أيضا على تجارب مهمة تستحق أن تروى. ونبدأ صباحنا اليوم بحكمة لأوبرا وينفري، حيث تقول: الصباح هو الطريقة التي تقول بها الحياة لدي فرصة أخرى. وبعد هذه الحكمة سنتوقف مع أغنية، لنعود بعدها مع Best of SBS عربي خلال الأسبوع وبرنامجكم ويكند بالعربي.

0: starting a new life in Australia isn't easy.
1: A lot of companies have rejected me.
2: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
0: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
3: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
4: بودكاست SBS News in Depth، أخبار أسترالية ودولية تهمكم. استمعوا إلى SBS News in Depth عبر تطبيق البودكاست المفضل لديكم أو زوروا sbs.com.au/news/audio. The Point على NITV، تحليلات ولقاءات تحدد مسار النقاش. منظور جديد لقضايا الأبروجينيين وسكان جزر مضيق توريس الثقافية والسياسية والاجتماعية في أي وقت على SBS On Demand.
5: تقدم لكم عالما من الدراما الحائزة على الجوائز والرياضة العالمية ووثائقيات تتحدى وتلهم. SBS عالم من الاختلاف. شاهدوا SBS على التلفاز على القناة 30 وSBS فايسلاند على القناة 31.
4: Insight برنامج SBS الإخباري الحائز على عدة جوائز، لا يخشى المواضيع التي يتجنبها الآخرون. شاهدوا Insight كل ثلاثاء عند 8:30 على SBS أو في

0: Starting a new life in Australia isn't easy.
1: A lot of companies have rejected me.
2: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
0: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
3: أهلا بكم في فقرة أنت والقانون من SBS عربي. أنا بترا طوق الهندي.
4: وأنا فارس حسن. ونذكر في مطلع هذا اللقاء وهذا البودكاست أن المعلومات الواردة فيه على سبيل المعلومة العامة. إذا بدكم نصيحة قانونية يرجى استشارة محامي أو محامية مستقلة، لأن الظروف الفردية تختلف من شخص لآخر.
3: فارس، بسياق تحديث سياسات وسائل التواصل الاجتماعي داخل مؤسسات بأستراليا، اليوم في سؤال قانوني هو سؤال اللحظة: هل يمكن تطبيق القواعد الجديدة بأثر رجعي على منشورات قديمة نشرت على صفحتي قبل تحديث هذه السياسات أم قبل الانضمام إلى العمل؟
4: والله سؤالك عن جد كتير مهم. تحت مظلة قانون العمل العادل أو Fair Work Act 2009، يفتح هذا النهج الباب طبعا أمام نزاعات تتعلق بالفصل التعسفي أو بالإجراءات غير العادلة، خاصة إذا ما كانت هاي السلوكيات مجرمة وقت نشرها.
3: اليوم مبادئ العدالة الإجرائية قد تفرض على أصحاب العمل ضرورة منح الموظفين إشعار واضح ومعقول قبل محاسبتهم على محتوى سابق، ولكن في مؤسسات أو في أسئلة كتير كبيرة اليوم مع مضي بعض المؤسسات نحو الرقابة الرقمية. هل يمكن محاسبتك اليوم على ما نشرته بالأمس؟ الجدلية بحاجة إلى إضاءة قانونية.
4: يسعدنا أن نجيب على كل هاي التساؤلات اللي عندنا وأكيد عندكم مع خبيرة قانون الهجرة والأحوال الشخصية المحامية أحلام حجازي. أهلا وسهلا فيك يا أحلام، صباح الخير.
5: صباح النور.
4: أهلا وسهلا.
3: يا هلا أحلام. بداية، أنا انضميت اليوم للعمل أو بهالمؤسسة منذ سنوات، ولكن في لحظة تم فيها تحديث سياسة مكان العمل، هل يمكن محاسبة الموظف اليوم على منشورات نشرها بالأمس بحسب قانون العمل العادل؟ هل يمكن تطبيق سياسات مستحدثة بأثر رجعي أحلام؟
5: لك السؤال هذا كتير كبير، وبس بدنا نحكي عن شغلتين. أول شيء نحن عم نتفرجى إنه القوانين بهالبلد بشكل عام بكل الدول عم بتجرب تتغير تقدر تتحكم بالسيريزنز أكتر ما نحن متعودين عليها. فهذه أول نقطة. تاني نقطة، بشجع كل شخص بيشتغل وعم يسمع هالبودكاست إنه يحكي مع محامي ويفهم حقوقه. أي من إذا ما بدوش رح يستشير يقرأ ويعرف حقوقه، بيكوز في كتير عالم بهالموضوع عم تتأثر. السؤال يعني السريع، بشكل عام ما في صاحب عمل بيقدر يحاسب موظف على تصرف قديم إذا ما كان في policies بوقتها أو ما كانت ممنوعة بوقتها. بس القانون هو موجود، والقانون كتير يعني it's black and white in my opinion. هو it's the Fair Workers Act، وبتقول إنه صاحب العمل عنده حقوق إذا the post أو إذا اللي بحطه على الفيسبوك أو social media post بتأثر على الشغل أو على سمعة الشركة، أو إذا بشكل عام بتهاجم هذا تاني
4: أو فيها يمكن دعوة للعنف أو إثارة الكراهية أو غيره، اللي يمكن يعني حتى الشركة قبل ما تحدث الكود أوف كوندكت الخاص فيها أصلا القانون العادي بجرمها. يعني إذا مثلا إذا شخص عادي حكى أنا شفت مثلا عند إكس من الناس هذا المنشور قديم أو في دعوة على إثارة الكراهية، بيقدر يرفع عليه قضية بأثر رجعي؟
5: مش بأثر رجعي، مش الشركة مش عم أقول لك الشركة بتقدر تطلع إنه especially إذا أثر رجعي، هذه كتير مهمة. بس تقدر الشركة تقول إنه هذا الفيسبوك بوست باسمك أو باسمك، وبنعرف إنه هذا باسمك فبتدل إنه أنت اللي كتبتوها. هذه كتير مهمة، كتير نقطة مهمة. The Fair Commission بتتابع

0: طلع فيها، إذا بيقدروا إنه يتكنكت البويس مع هذا الشخص. نمبر 1. نمبر 2، في قوانين موجودة ما فينا نحكي في كتير عالم بهالبلد بيفكروا إنه عندنا freedom of speech مثل ما موجودة بأمريكا. هذا كتير غلط. ما فينا نحكي بهالبلد بشكل عام شو ما بنا. في حدود بحدد، وفي حدود قانونية بحدد شو بنقدر نحكي، ولازم نتأكد إنه حديثنا ما بيأذي أو ما doesn't cause defamation، ما بتأثر بسمعة إنسان تاني أو بشركة تاني. بس بشكل عام الأثر رجعي للشركة، ما بيقدروا يزعبوا شخص على هالشيء. It's very very hard. And إذا بيصير هيك مع شخص بيقدر يعمل an unfair dismissal claim. Especially ونحن رح نحكي بهالموضوع بعد شوي. If they don't follow procedure fairness. هذه كتير مهمة إنه أعطوا الشخص إنذار، أعطوا الشخص مهلة تيقيم هالشيء، أعطوا الشخص مهلة تيفسر عن هالموضوع، فهموا ليش إنه هالبوست عم تأثر على سمعة الشركة for example، وأعطوا that responsibility. ما فينا بس إنه أنتوا حكيتوا كلمة ما بنحبها خلاص بدنا نسحبكم من الشغل.
1: أحلام، بتعرفي السياسات تتغير بتتطور، بيصير في تحديث لهذه السياسات. هل يجوز اليوم ضمن العدالة الإجرائية وإن تم إبلاغ الموظفين بوضوح ونعطاهم وقت معقول قبل المحاسبة، هل يجوز أن يطلب من أي موظف حذف أي محي منشور حطه قبل بوقت قبل تحديث هذه السياسات؟
0: وحسب شو البوست. إذا البوست مثل ما قلت بهاجم بيأثر على سمعة الشركة خصيص like especially إذا بيأذي عالم تاني، إذا بيأذي a group of people. بس إذا تنقول هذا المنتشر هذا رأيك السياسي أو أنا حقي بهالبلد حقي يكون عندي رأي سياسي for example، كذا هذا موضوع كتير حساس هالأيام، يمكن يختلف عن الشركة اللي أنا بشتغل فيها، بس هذا رأيي الشخصي. أنا بقول إنه بهالناحية بهالموضوع ما إلهم بالحق يطلبوا من شخص عم بي for example عم بيعبر عن رأيه أو عم يحكي موضوع هو بيتأثر فيه، مش عم يأذي العالم، مش عم بيأثر على سمعة الشركة، ما بيقدروا يطلبوا من الشخص يمحيها. بس شو بيقدر يعمل الموظف؟ إنه بيقدر تنقول to make it a private social media post. ما يفتح مجال للشركة تقريبا تكون عندها المعلومات عنه. حقنا نحن شيء بالشغل ونحن شيء بحياتنا الشخصي، بس لازم ناخد احتياطاتنا ولازم نتأكد انه هذا البوست ما بيأثر على حدا تاني وما بيأذي حدا تاني.
2: طيب أحلام، مرات ناس بحطوا عندهم على السوشيال ميديا اكاونت فوق يعني زي disclaimer opinions my own، بفرق هذا disclaimer يعني فعليا امام القانون او قدام الشركة، ولا بنهاية الشخص يعني مرتبط بشكل او باخر بالشركة اللي بيشتغل فيها؟
0: لا مش مربوط. حسب أول شيء لما بنحكي عن الشغل خاص ناس لازم نتأكد، لازم نقرأ policies اللي موجودة بقلب الشركة. لازم كل موظف يفهم what is the policy and what is the guidelines اللي هني مضوا عليها أول ما بلشوا عمل شغلهم، أو إذا صار في policy جديدة يتأكدوا إنه بيفهموها، إنه الشركة قالت لهم إنه هالpolicies رح يتغيروا، وبيعطوا رأيهم إذا they don't agree with it. بس بشكل عام ما بياخدوا رأي الموظف بشكل ثقيل. إذا أنت عم تشتغل وإذا أنا رأيي مش بضمن القانون بضمن البوليسيز اللي أنا بشتغل عندها، لأني عندي it's called implied political freedom of political communication مش freedom of speech، بس أنا عندي حق عبر عن رأيي، مش عم إئذي حدا، مش عم خالف القوانين، البوليسيز الموجودة بقلب الشركة ما بتحدد لي شو فيي أقول وشو ما فيي أقول، لكن مش لازم إيفن حط الديسكليمر. It's my page وأنا عندي حق تأحكي اللي بدي إياه بضمن القانون.
1: ولكن هون بعض الشركات تقول إنه الصفحة الشخصية لأي شخص قد تؤثر سلبا على مصداقية المؤسسة التي يعمل هذا الشخص فيها. وين الحد الفاصل بهذا الموضوع قانونيا؟ يعني هل قانون الشركة الخاصة يتخطى قانون أستراليا بحماية الحريات؟
0: لازم أكيد في قانون بيطبق على كل العالم بهالبلد including the شركاء. بس نحن برجع بقلكم نفس السؤال هو وإذا بالقضية بدها تروح على Fair Work Commission for example السؤال اللي بدها تنسأل إنه البوست بيأثر على سمعة الشركة، البوست بيأثر على البوليسيز اللي الشركة عم تكتبها اللي كتبتها للموظف كان عارف فيها واللي هي معقولة. يعني ما فينا نحن نقول for example أنا بشتغل عند شركة صاحب العمل بكرة بيقول لي ممنوع تحكي عن هالموضوع، يعني خلاص هذا صار قانون. ما بيقدر الشخص يتحكم بكل رأيه أو كيف أنا بدي أحط على الفيسبوك، لازم تكون معقولة، لازم تكون كل policy مفهومة مع كل الموظفين، لازم يفسروا لنا هالشيء، نعرف شو حقوقنا، نعرف شو مسؤوليتنا، نعرف إنه القانون الأسترالي هو أهم من البوليسي اللي موجودة بقلب الشركة، والقانون هو أهم عشان في عالم بدهم يتحكموا بالعالم اللي بيشتغلوا عندهم، ما بيقدروا يتحكموا
2: بالقانون بالنهاية بحكم.
0: صاحب العمل for example بده يتحكم فينا، ممنوع نحكي هيك أو مش عم يعطي سبب معقول أو عم يعطي سبب مبرر لهالشيء، لكن لا ما بيقدر ما بنقول إنه that's the policy سبنا نتحكم فيها، بدنا نطلع بالقانون.
2: هون القانون بمنع الشركة تتحكم بسلوك الموظفين على السوشيال ميديا مثلا. طب بدي أرجع معاك لنقطة كمان كتير مهمة ذكرتيها أحلام، إنه ينتبه الموظف على شو وقع. الديلي جالي بايندينج يعني إنه يكون مثلا بعقد العمل لهذا الموظف أو بالملحق بالعقد إنه هذا الكود اوف كوندكت أنت وقعت عليه، بحال صار نزاع قانوني بين الموظف والشركة الديلي جالي بايندينج إنك أنت وقعت على هذا الكلام وافقت عليه وهلأ أنت خالفته.
0: أقول لك هي بتصير كونتراكت مثل أي كونتراكت بالقانون الأسترالي، بس كمان بدنا نطلع على the particulars of هذه القضية. ما فينا نقول إنه ال code of conduct أنت وقعت عليه and then أنت تنقول ما شفتي الشيء it was very very restrictive. It was very restrictive. بده يجرب يحدد ويتحكم بحريتك أنت شخصيا، يعني معناته أنت بدك تتبع فيها. بيك إلك حق تتحكي وتناقش، وإذا أنت بتحس إنه صاحب العمل مش عم يسمع أو في شيء it's not reasonable تقدر تعلم أول شيء أنن على Fair Work Commission وهني بدون يطلعوا الشيء وهني بيحددوا إذا ال code of conduct and the policies that were written هني بضمن القانون they're reasonable أو they're not reasonable and you shouldn't be bound by them.
1: يمكن بدي أرجع للنقطة الجدلية الأهم هون، يمكن أحلام بكل هالموضوع، أنا دخلت مؤسسة، هالمؤسسة حدثت سياستها الداخلية ملزمة باحترام هذه القواعد، ولكن أنا كنت في مؤسسة حدثت سياستها الداخلية تطلب من الموظفين تطبيق هذا التحديث بمفعول رجعي، يمكن هيدا العقدة. ولكن حتى بالاستشارات الداخلية أحلام بيتم الإصغاء والتشاور مع الموظفين، ولكن يتم تحديث السياسة بعيدا عن رأي الموظفين. هل بتقدر المؤسسة اليوم تفرض على أي شخص حذف منشور، أعيد السؤال، قديم قبل تحديث هذه السياسة إن كان يتعارض أم لا يتعارض مع هذه الرؤية، ولكن هو قبل تحديث السياسة؟
0: It's a very very gray area. إذا بتحس بشكل عام the quick answer إنه لا، بدنا نقول لا. أول شيء بدنا نقول لا، بس إذا القضية تنقول بتنفتح تقدر الشركة مثل ما قلت من قبل تثبت إنه هذا even though it was an old post بيأثر على القوانين مثل ما قلت بتأثر على سمعة الشركة بيبدو إنه عم بتأثر for example على opportunities اللي عم تجي للشركة بتأثر بتأكد إنه أعطوا الموظف an opportunity تيمحيها وهي عن جد عم تعمل هيك، لكن ممكن الشركة يقولها يكون إلها حق بهالقرار. إذا لا، إذا مثل ما قلت بس عم يتحكموا لكن ما خصهم بالبويس اللي كان قدام قبل ما بلشت اشتغل بالشركة عندهم، ما خصهم بالمرة اسبشلي إذا هذا البويس بضمن القانون الأسترالي وما عم ما أثر على الشركة بأني واي.
2: كتير معلومات مهمة، وأنا بالنسبة لي المين تيك أواي إنه حتى الكود أوف كوندكت لازم يكون متوافق مع القانون. شكرا جزيلا أحلام، نعرف قضية جدلية والسبيسيفيكس لكل قضية بتختلف، ولكن أعطتينا صورة كتير واضحة عن هذا الموضوع، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا.
1: شكرا من القلب لك أحلام على هذه الإضاءة. نشير بنهاية البودكاست إلى أن هذه

0: معلومات ذات طبيعة عامة لا يمكن اعتبارها نصيحة قانونية، نظرا لأن الظروف الفردية قد تختلف من شخص إلى آخر. دائما منذكركم بوجوب استشارة خبير مستقل إذا لزم الأمر.
1: Starting a new life in Australia isn't easy.
2: A lot of companies have rejected me.
3: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
1: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
4: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
5: هل أنت جاهز؟ SBS هنا مع أليكسا، جوجل هوم أو أبل سمارت سبيكر. من السهل أن تبقى على تواصل، أن تسمع آخر الأخبار، الآراء والقصص مع SBS Arabic في أي وقت تشاء. يكفي أن تقول Play SBS Arabic Podcast. SBS Audio، موسيقى، راديو وبودكاست يناسب مزاجك.
6: بودكاست SBS News in Depth، أخبار أسترالية ودولية تهمكم. استمعوا إلى SBS News in Depth عبر تطبيق البودكاست المفضل لديكم أو زوروا sbs.com.au/news/audio.
7: Learn to speak English. Find videos, podcasts and advice to help you settle into daily life in Australia. Speak everyday Aussie with SBS Learn English.
8: يمكنكم متابعة مجموعات البودكاست والفيديو لإس بي إس عربي على اليوتيوب. ابحثوا عن قناة إس بي إس عربيك على اليوتيوب واحفظوها على قائمتكم المفضلة.
9: ويكند بالعربي، أفضل ما قدمته إس بي إس عربي خلال الأسبوع.
10: أهلا بكم مستمعي ومستمعات ويكند بالعربي، كل التحيات لكم من SBS عربي، معكم من وراء الميكروفون جورج غرام. دعونا الآن نلقي نظرة على حالة الطقس لهذا اليوم السبت 23 من أيار مايو لعام 2026. في أديلايد غائم جزئيا 20 درجة، بريسبن غائم جزئيا 25، هوبرت مشمس 20، داروين مشمس 32، بيرث مشمس 20 درجة، ملبورن مشمس 18 درجة، سيدني أمطار متفرقة 22 درجة، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا غائم 18 درجة. ومن أحوال الطقس إلى بودكاست، يتحدث عن التغييرات التي طالت البرنامج الوطني للتأمين ضد الإعاقة NDIS والتي تتضمن تخفيضات في التمويل. لنستمع.
11: أعلنت الحكومة الفيدرالية عن تغييرات في البرنامج الوطني للتأمين ضد الإعاقة NDIS تتضمن تخفيضات في التمويل، ما يؤثر سلبا على المستفيدين من جهة ويحقق وفورات في الميزانية الفيدرالية من جهة أخرى. وعبر عدد من ذوي الاحتياجات الخاصة عن قلقهم وغضبهم بشأن ما سيحدث مستقبلا. ولا تزال قيد الدراسة التفاصيل المتعلقة بالمشاركين الذين سيفقدون خدمات الدعم الخاصة بهم، وما إذا كانت حكومات الولايات ستسد هذه الفجوات.
12: I will proudly table this petition in the Senate on behalf of the 13,000 people who have signed it. All of us in the disability community are united against these savage labour cuts to our NDIS, some $37 billion.
11: وكان السيناتور عن حزب الخضر جوردن ستيل جون من أبرز المنتقدين للتخفيضات في البرنامج الوطني للتأمين ضد الإعاقة والتي شكلت أكبر مصدر للتوفير في الميزانية.
12: We know that for so many disabled people and our families in the community, the NDIS is the difference between being able to get up in the morning and maybe have a shower a couple of times a week, maybe get out in the sunshine, get a job, connect with friends.

0: All of these services and supports have been put on the chopping block by Labour and savagely cut in this budget.
1: ويقول وزير الصحة الفيدرالي مارك باتلر إن نحو 160 ألف شخص سيتم استبعادهم من البرنامج قبل عام 2030 مع تطبيق قواعد آهلية أكثر صرامة.
2: We'll be working with people with a disability on that question. We'll have to have a technical advisory group to go through the process of moving essentially from a system that provides people with entry to the NDIS based on a diagnosis, so we can get a diagnosis, find a doctor, pay the often thousands of dollars to get that diagnosis you're in, moving from that system to what was always intended, which was to assess a person's functional capacity.
1: فكيف يمكن أن تؤثر هذه التخفيضات على الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة؟ وما هي الخدمات المقدمة لهم؟ التقيت أنا منال العاني بالسيدة قمر صابون مديرة الدعم في قطاع خدمات NDIS والتي بدأت الحديث بنبذة عن عملها والخدمات التي تقدمها.
3: أنا بشتغل بمركز NDIS المسجلة، عندنا مراكز التأهيل اليومية بكذا مكان بنيو ساوث ويلز، عنا ببيلمو وعنا بفيرفيلد كامبلتاون بنريث

0: Starting a new life in Australia isn't easy.
1: A lot of companies have rejected me.
2: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
0: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
3: بيظهروهم بياخذوهم على موعد الحكيم تبعهم بياخذوهم على موعد السبيتش والاو تي والاشياء المهمه يلي انه مثلا اهليهم يكونوا مشغولين وما بيقدروا يوصلوا لهذا الموعد نحن بناخذهم ونتبع عليهم. عندنا كمان بيوت مثلا اذا الاهالي على الويكند رايحين هوليداي أو شيء يعني حيالله شيء عهن عندهم ياها لحنا مننتبه عليهم وما منخلط البنات والشباب مع بعضهم. البنات بيكونوا ببيت لحالهم مع السبورت وركا والشباب بيكونوا ببيت لحالهم كمان مننتبه عليهم لو يوم لو جمعة وهني بيقدروا يناموا هنيك و يعني ما بياكلوا اكل صحي احنا ما منجيب اكل فروزن منجيب انه منطبخ لهم كل يوم اكل جاهز نظيف وظريف ومنطلعهم على الكوميونتي شو ما بيحبوا يعملوا موجود بيحبوا يروحوا على الحديقه بيحبوا يروحوا بولينج بيحبوا يعملوا عيلة اكتيفيتي هني ناجحين أو بيحبوا يجربوها أو بيحبوا يكونوا يشتركوا فيها لحنا موجودين وطبعا كله free يعني لحنا ندفع على كل هالأشياء الأهالي ما ضروري يبعثوا مصاري معهم.
4: أستاذة قمر مؤسستكم تقدم خدمات شاملة لذوي الاحتياجات الخاصة. هذا الملف المهم جدا اللي شغل الحكومة الفيدرالية بالميزانية ميزانية 2026-2027 شفنا هنالك استقطاعات تخفيضات ببرنامج الـ NDIS وهو البرنامج الوطني للتأمين ضد الإعاقة. كيف راح تأثر هذه التغييرات أستاذة قمر على عملكم مع ذوي الاحتياجات الخاصة؟
3: هلا هي بتأثر على الأهالي أكثر شيء أوقات يعني عاملين نظام جديد كل 3 شهور بيعطوا مبلغ للأشخاص وإذا ما بينعاد هذا المبلغ بين هالثلاث شهور ما بتحول على الشهر يلي بعده لازم يعوضوا بهالثلاث شهور إذا ما عوضوا ما بيضل اللي عندي عايز ترجع بتاخذهم وبس ليجي ريفيو يرجعوا يأسسوا البلان تبعيتهم ما بيرجعوا بيعطوا نفس المبلغ إذا شافوا أنه هذا المبلغ منه منعاز بيقموه يعني بيقلل بيصير المبلغ تبعهم قليل.
4: وهذا كيف يأثر على أهالي ذوي الاحتياجات الخاصة؟
3: هلا هو أهم شيء أنه تشوفوا البلان تبعيتكم شو موجود فيه شو بيحق لكم انه تسووا وتجربوا تعملوا ماكسمايز البلان قد ما فيكم لان هن الشغله اللي طالعه جديده اذا ما عستيها بتروح اولا وثانيا اذا حابه تعملي ريفيو بيكون صعب ليعملوا ريفيو ويعطوك شو انت طالبه منهم او مساعده زياده او مبلغ زياده صعب الواحد يحصل عليها. أول شيء لازم يكون في ريبورت كتير من المركز اللي بيروحوا عليهم السبيتش الحكيم الأوتي يعني لازم كل هذول يكونوا جاهزين. أهم شيء يكون في سبورت كورنيرا كمان يلي عم يقولوا بدهم ينقصوا منهم وهذول أكتر شيء بيكونوا بيساعدوا الأهالي يوصلوا على الأشياء اللي هن بيريدوها لأولادهم.
4: وبتعرفي أستاذة قمر الأرقام على ما يبدو تشير إلى سوء استخدام هذا النظام من قبل البعض والحكومة.

0: طبعا قالت أنه من المتوقع أن تبلغ تكلفة برنامج الـ NDIS هذا العام نحو 50 مليار دولار، ومن المتوقع أن تصل التكلفة السنوية إلى 70 مليار دولار بحلول عام 2030. فكيف راح يتم التصرف؟ هل فعلا بتحسين أنه هنالك سوء استخدام لهذا النظام من قبل البعض؟
1: هلا إذا منظمين مضبوط ومع الشركة مسجلة كله بيمشي، كله إن شاء الله بيمشي تمام. هلا هو وين بغلبت إنه إذا شركة ما مسجلة هون يمكن يلاقوا يعني حاجز بالموضوع، لأن لازم يكون في documents للأهالي ليعرفوا شو ولادهم عم يعملوا البيهايفيا، شو ناقصهم، شو بدهم، لازم لهم مو فاندينج. وكمان بالمراكز وبالبيوت حتى هو حسب العاجز الشخص قديه بيطلع له فاندينج. في منهم بيكونوا بجروب NDIS عطينهم ابروف بجروب، يعني بيكونوا هني بين one support worker وثلاث أشخاص، في منهم لازم يكون one on one، في منهم اثنين بجروب مع one support worker، يعني حسب الـ NDIS هن شو عاطينهم قديه بيقدروا يمشوا بهذا المجال. وطالما هن ماشيين نظاميا وفي documents وكله عم يقول انه ايه محتاجين ومزبوط وهيدي المعاش الصح لقلهم، ان شاء الله ما يكون في افكت عليهم.
0: يعطيكم الف عافية استاذة قمر، وللي يحب يعرف تفاصيل اكثر عن خدماتكم، عن شروط القبول بمؤسستكم، هل هنالك من طريقة للتواصل معكم استاذة قمر؟
1: اكيد تقدروا تدقوا على نمرتي انا 0448 333-444. أي سؤال إذا بتحبوا تيجوا تشوفوا المركز تقعدوا تحكوا فيكن تدقوا لي شخصيا وأنا جاهزة لساعدكم وبتشرفونا.
0: السيدة قمر صابون مديرة دعم بقطاع خدمات NDIS، شكرا جزيلا أستاذة قمر على وقتك معنا اليوم وعلى معلوماتك المهمة.
1: شكرا منال، شكرا.
2: Starting a new life in Australia isn't easy.
3: A lot of companies have rejected me.
4: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
2: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
5: We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
6: هل أنت جاهز؟ SBS هنا. مع أليكسا، جوجل هوم أو أبل سمارت سبيكر من السهل أن تبقى على تواصل، أن تسمع آخر الأخبار، الآراء والقصص مع SBS Arabic في أي وقت تشاء. يكفي أن تقول Play SBS Arabic Podcast. SBS Audio، موسيقى، راديو وبودكاست يناسب مزاجك.
7: يمكنكم متابعة إنتاجات البودكاست لإس بي إس عربي على مجموعة واسعة من التطبيقات أبل بودكاست، سبوتيفاي، يوتيوب وإس بي إس أوديو. واصلوا الاستماع من أي مكان وبالطريقة المفضلة لديكم.
8: الأسبوع الذي انقضى.
9: ويك إند بالعربي على إس بي إس عربي.
10: اليوم هو 23 من أيار مايو، وأمس احتفل العالم باليوم الدولي للتنوع البيولوجي في 22 من مايو من كل عام، بهدف تسليط الضوء على أهمية حماية التنوع الطبيعي الذي تقوم عليه الحياة على كوكب الأرض. فالتنوع البيولوجي يشمل ملايين الكائنات الحية من نباتات وحيوانات وكائنات دقيقة

0: advertising.
1: Starting a new life in Australia isn't easy.
2: A lot of companies have rejected me.
3: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
1: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
4: ما يهدد التوازن البيئي ومستقبل الأجيال القادمة. ويحمل اليوم الدولي للتنوع البيولوجي هذا العام شعار العمل محليا من أجل تأثير عالمي، في رسالة تؤكد أن حماية البيئة تبدأ بخطوات صغيرة داخل المجتمعات المحلية، لكنها قادرة على إحداث أثر عالمي كبير. ويدعو هذا الشعار الحكومات والأفراد والمؤسسات إلى التعاون من أجل وقف تدهور الطبيعة والحفاظ على التنوع الحيوي باعتباره أساس التنمية المستدامة والحياة على الأرض. وفي أستراليا يحمل اليوم الدولي للتنوع البيولوجي أهمية خاصة، لأن البلاد تعد من أكثر دول العالم تنوعا من الناحية البيئية، إذ تضم الآلاف من الأنواع الفريدة من الحيوانات والنباتات التي لا توجد في أي مكان آخر، مثل الكنغر والكوالا والحاجز المرجاني العظيم. كما يرتبط مفهوم التنوع البيولوجي في أستراليا بثقافة السكان الأصليين الذين حافظوا على علاقتهم بالطبيعة والأرض لآلاف السنين. ويأتي إحياء هذا اليوم في وقت تواجه فيه أستراليا تحديات بيئية كبيرة، من بينها حرائق الغابات والتغير المناخي وتهديد بعض الأنواع بالانقراض. لذلك تستغل المؤسسات البيئية والجامعات والمدارس هذه المناسبة لتنظيم حملات توعية وأنشطة تعليمية وتشجير وبرامج لحماية الحياة البرية. ومن هذه الأخبار ننتقل إلى بودكاست دردشة عائلية لنستمع.
5: دردشة عائلية، بودكاست يغوص في هموم العائلة العربية الأسترالية.
6: لا أريد أن يضيع مستقبل ابني بسبب مشاكله مع القانون والشرطة. هو فقط صغير ومراهق وأيضا طائش.
7: انتقلت إلى مدينة مختلفة حتى أبعد ابني عن أصدقاء السوء، مستعدة للقيام بأي شيء لأحميه من السجن.
6: شهدت جرائم الأحداث في أستراليا ارتفاعا ملحوظا في الآونة الأخيرة، حيث ألقت الشرطة حول البلاد القبض على أكثر من 44,500 مراهق في الفترة ما بين 2024-2025، تتراوح أعمار المراهقين ما بين 14 و17 من العمر. تشمل الجرائم الشائعة بينهم جرائم الممتلكات كسرقة المنازل والسيارات، الاعتداءات الجسدية، وكذلك سرقة المتاجر. أهلا بكم، أنا هناء ياسين.
7: وأنا منال العاني. أهلا بكم مستمعينا الأعزاء عبر أثير إذاعة SBS عربي، وبكل متابعينا على صفحتنا على فيسبوك وعلى قناتنا على اليوتيوب SBS Arabic. يسعدنا أن نقدم لكم حلقة جديدة من بودكاست دردشة عائلية، نستضيف فيها المعالجة النفسية ومستشارة العلاقات العائلية الدكتور ريهام أبو سنة، لنناقش معا الدور الذي يلعبه العلاج النفسي بإنقاذ المراهقين من حياة الجريمة. مساء الخير، معنا اليوم بالاستوديو دكتور ريهام.
8: مساء النور عليكم وعلى كل المتابعين والمستمعين.
6: شكرا لوجودك معنا عزيزتي. طبعا نتابع سلسلة الملف الحساس والحرج اللي بنناقشه منذ فترة، وهو طبعا المراهقين والجريمة. تحدثنا في آخر حلقة عن كيفية الوقاية وحماية أبنائنا من المراهقين من الوقوع في شباك الجريمة، لكن كما يقول المثل، الفاس وقعت في الراس، ووجد الأهل أنفسهم في هذه المعضلة الكبيرة، أنه ابنهم المراهق لديه مشاكل مع القانون، مشاكل مع الشرطة، فكيف يجب أن يتعاملوا مع هذا الحدث أول ما بيوصل لهم الخبر، أول ما يتم استدعائهم من قبل السلطات؟ كثير منهم بيكونوا في حالة صدمة أو إنكار حتى للموقف.
8: صحيح، في نوعين من الأسر هنا، الأسر اللي كانت متوقعة أن البنت أو الابن مشاغبين ومشاكلهم كثيرة في المدرسة، فدول بيكون الصدمة والإنكار وقعها عليهم أقل من النوع الثاني من الأسر اللي كانوا ولادهم هاديين ومش متوقع منهم أي غلط وما كانوش بيطلعوا برا أوضهم، لكن الحقيقة الأوض والموبايلات كانت كفاية أن هم يدخلوا عالم الجريمة.

0: الصدمة والإنكار بكل مستوياتها الحقيقة صعبة. والحقيقة أنا النهاردة مش هقول خطوات سهلة بس هقول خطوات عملية. العلاج مش دايما بيبقى حلو، الدواء مش دايما بيبقى مستساغ، لكن لازم نمر بالمراحل دي لأن هم هيتعالجوا من خلال الأهل أو الأسرة. أول حاجة أنه تقبل الصدمة، لأنه الإنكار والصدمة رد فعل طبيعي جدا، لأن ما فيش أب وأم الحقيقة كانوا متخيلين أن ابنهم أو بنتهم مهما حصل هيدخلوا عالم الجريمة، يعني مشاغبة مش بيسمع الكلام، هيضيع مستقبله، مش هيدخل الجامعة اللي عايزها. أقصى حاجة ممكن الأهل يكونوا خايفين منها أو أنه هو ممكن يعرف أصدقاء سوء، لكن التقبل أنه ده حصل وأن ده فعلا كسر صورة الواقع، اقبل الوضع اللي حصل. التقبل الحقيقة مش تقبل الوضع قد ما هو تقبل الواقع، ده بيخلي البروسس أسهل كتير، وبيخلي أنه العلاج ما ياخدش وقت، لأنه الإنكار لو طول، خلي بالكم أن في خلف القضبان وفي في السجن، أنا حقول أنه طفل أو طفلة صغيرة، لأنه الحقيقة لما بشوف المراهق جوه السجن أول ما بندخل الزيارة، يعني أيا كنتوا اللي شايفينه أو شايفينها برا السجن قد إيه كان شرس أو قد كده كانت لسانها صليت أو إلى آخره، صدقوني بشوف أطفال صغيرة. ويمكن just recently يعني سألت شاب كان دخل، هي سرقة سيارات تحولت لجريمة قتل بكل أسف، يعني عايز تعمل إيه دلوقتي؟ قال I wanna go home. فالحقيقة ان هو جوه السجن محتاج جدا لأهله، الزيارات والتواصل معاهم مش option قد ما هو احتياج ليهم، لانه التواصل معاهم جزء من العلاج.
1: دكتورة ريهام، حضرتك معالجة نفسية وحضرتك أيضا تعملين مع المراهق، نعم، اللي يرتكب جريمة معينة أو نعم، حتى جنحة معينة، فما الدور اللي يلعب المعالج النفسي بدعم ومساعدة المراهق اللي دخل بعالم الجريمة؟
0: طيب احنا فريق كامل منال. اول الدوله بتوفر، والحقيقه استراليا ملبورن الدوله بتوفر خدمات نفسيه ورعايه طبيه شامله. اول ما بيدخلوا بيحصل تقييم نفسي وصحي شامل لهم. احنا كمعالجين نفسيين بنعمل تقييم نفسي لهذا الشاب او الشابه دي عشان نعرف ايه اللي حصل، هل المشكله اللي ادت بالمراهق او المراهقه انه ينتهي خلف الاسوار، هل هي مشكله عدم تواصل مع الاهل، هل هي تربية وعدم اتصال مع الأهل مناسب، هل هي أمراض نفسية لم تشخص وأدت بي أنه يكون فريسة سهلة، لأن لازم نعمل تشخيص وتقييم نفسي، وبعد التشخيص والتقييم النفسي بحدد إذا كان محتاج معايا أنا كمعالج نفسية أو كدكتورة نفسية طبيب نفسي لتدخل علاجي أو ياخد أدوية، وبعد كده بنشوف مين الإشراف اللي حيتابع تطبيق وتنفيذ البرنامج. فإحنا دورنا الحقيقة أن إحنا نحدد المشكلة، الموضوع جاي منين، علشان نحدد العلاج والفريق المختص الكامل اللي حيشتغل مع المراهق في تنفيذ ومتابعة العلاج بعد كده. في كمان دور مهم قوي بنعمله، احنا بنعمل إعادة تأهيل نفسي ووظيفي ومهني وأسري. المعالج النفسي جزء أصيل من دورنا، ان احنا بنعمل برنامج علاج أسري، يعني اللي ما حصلش برا السجن هيحصل جوه السجن، لان هو ده العلاج اللي مش ممكن نستغنى عنه، علاج الاتصال او التواصل بين افراد الأسرة. ويا جماعة، سواء الأسرة فيها انفصال او طلاق او فيها ناس منفصلين تحت سقف بيت واحد او سنجل مام أو سينجل دهن، إحنا هنرجع تاني علشان يبقى في جسر من التواصل المحترم لصالح الولاد دول اللي مختاروش يكونوا موجودين في الحياة، لكن الأهل لازم يعرفوا إزاي يتواصلوا مع بعض وإزاي يتكلموا مع بعض. أنا بأشير في البرامج دي الحقيقة لأنه لو في إخوات صغيرين في البيت، الولاد دول في منهم كتير الإخوات دول بيخافوا يروحوا المدرسة، الشيم أو حيقولوا إيه أو ممكن يحصل لهم تنمر، فبنخلي بالنا أن يتعمل كمان برنامج للولاد اللي موجودين في البيت، في منهم ما بيردوش يشوفوا أخواتهم، فبنعمل اتصال وتقبل عندهم، وكمان بنهيئ لهم أفينيوز تانية علشان هم يشوفوا جزء، يعني يشوفوا علاج نفسي أو معالج نفسي خاص بيهم. وبعدين بنعمل مقابلات أسرية متكررة، لأنه كتير مش كل المراهقين هربوا من بيوت الأهل والقسوة فقط، في مراهقين دخلوا عالم الجريمة علشان الدلع الزيادة، علشان طلباتك أوامر، علشان اللي اتحرمنا منه حنديهولك، الحياة السهلة اللي خليته يكون بورد إناف وعنده ملل إن هو يروح يشوف المغامرة في مكان آخر. الناس اللي عندها حالة من حالات الفقر

0: وشافت الكسب السريع على الانترنت وكانوا قاعدين في الأوضة مع الموبايل لوحدهم وشايفين السليبريتي بيعملوا ملايين in no time. حد قال لي كده, قال لي أنا ليه أتعب نفسي, ما في ملايين بتتعامل من سرقة عربية, مخدرات, مجوهرات وإلى آخره. فإحنا بنعمل علاج شامل, وزي ما قلنا معرفة جذور المشكلة والتواصل الصحي بين أفراد الأسرة, وإن هو يعرف نفسه. كتير من المراهقين لما تسأليه أنت كنت عايز تعمل إيه, يقول ما أعرفش, مش عارف. فبيحصل أنه يتعرف على نفسه من أول وجديد ويتصل بنفسه علشان يعرف لما تخرج حياتك مش هتخلص هنا, حياتك يمكن تبتدي هنا. عشان كده بنعمل له برنامج من التواصل مع نفسه ومع العيلة ومع الإخوات وتأهيل لما بعد السجن.
1: دكتورة ريهام, للأسف البعض بيعتقد أنه المراهق اللي بيدخل عالم الجريمة اللي بيكون عنده ريكورد خلاص, يعني اسمه مسجل لدى الشرطة ولديه ثواب زي ما بيقولوا, صعب جدا أنه يرجع يعني للحياة عادية ويكون مواطن صالح, أنه خلاص انسحب في هذا الطريق. ومن الأفضل للعائلة أنه to cut him off, يعني يحموا بقية الأطفال والعائلة منه. هل ما رأيك في هذا الموضوع بداية, في هذا الرأي السائد للأسف لدى البعض, وهل تنجح برامج التأهيل في إنقاذ المراهقين من عالم الجريمة وأنه يصبح يعني repeat offender زي ما بيقولوا, يعني معتاد الإجرام؟
0: ما فيش طفل بيتولد conduct, ما فيش طفل بيتولد problematic, والنسبة دي حتى في أنه يتولد طفل عنده مشكلة نسبة ضئيلة جدا. البيئة والأب والأم والبيئة اللي حوالين الطفل ده هي اللي خلت الطفل يتحول لمراهق مجرم. هو كان طفل في الأول وكان تحت الرعاية. أنا أرفض تماما يا هناء هذا الإدعاء أو الاستسهال أو الناس اللي مش قادرة تواجه المشكلة فبترميها, بتعمل projection على الولاد, أو في ناس بتقطع علاقات الإخوات ببعض. اعترفوا ان في مشكلة وان هو محتاج علاج, لانه المرض النفسي زيه زي اي مرض تاني. لما البرنامج العلاجي بينجح, طبعا بينجح يا فندم, لانه اول حاجة بيخلي في حاجة ما كانش عارفها عن نفسه يعرفها, بخليه يعرف انه في برامج موجودة في الدولة وفي برامج موجودة للعلاج لو عندك مشكلة, سواء كانت متشخصة وانكروها او مش متشخصة وكانوا مستعيبين يروحوا للدكتور نفسي عشان ما يتقالش عليه مجنون أو بنتهم مش هتتجوز لو حد عارف أنها بتتعالج, أو التابوهات اللي دمرت ناس كتير. لا يفندم, برامج التدخل العلاجي بتنجح كتير ونسب كبيرة بتنجح. احنا مش ضمنين نجاح أي حاجة سواء جوه السجن أو بعد السجن, لكن بنضمن أنه زي ما بنقول كده, هو لو خد الدواء احتمال يخف, احتمال يخف. طب لو رجع تاني للي بيعمله قبل ما كان بياخد العلاج ده هينتكس؟ طبعا هينتكس. لكن لو ما خدش الدواء خالص واخرنا عليه الدواء هيبقى اسوأ واسوأ واسوأ. فبدل ما يبقى مخ يعني خرج بجريمة او سطو, لا ده هيبقى قاتل مثلا بعد شوية, لا ده هيطلع وهيبقى ريكروتد في عالم الجريمة. فلا يفندم, واجهوا المشكلة واعترفوا بيها, واعترفوا ان المشكلة كانت جزء في الاسرة موجود وهو تحمل جزء منها وهيتحمل جزء منها, بس عشان ما يبقاش موصوم طول العمر ادوله مساحة وبراح انكم تقولوا له انت سامحناك, وادوله فرصة ان هو يكون متقبل من الأسرة تاني.
2: نعم دكتور ريهام, بعض الأهل يلجؤون لطرق ووسائل مختلفة, كأن يسفرون المراهق إلى البلد الأم حتى يبعدوا عن الأجواء, عن الأشياء اللي دخلت لعالم الجريم, أو حتى الاستعانة برجال دين من مختلف يعني الأديان. فما رأيك بهذه الحلول؟ هل هي مجدية؟
0: والله من السؤال ده يعني أجع الجرح. شوفي, نعم. احنا ورجال الدين ده فوق الستيج, احنا بنشتغل مع بعض. نعم. في فرق كبير بين أمراض النفوس وأمراض النفس. علم النفس علم زي أي علم مرضي لتشخيص ودواء وعلاج. أمراض النفوس دي أمراض روحانية, مع كل الاحترام رجال الدين بيتدخلوا فيها. فالمرض النفسي زي السكر, زي الضغط. نعم. ليه علاج. يعني لو السكر نقص أنسولين, الاكتئاب نقص سيروتونين, ده مرض وده مرض, وده ليه علاج وده ليه علاج. فاحنا بنتدخل علشان يبقى في تشخيص وعلاج ومتابعه واحتمال كبير التعافي, احتمال كبير التعافي. والراي الثاني لرجال الدين ان هو دي امراض النفوس. فاوعوا توصموا الولد او البنت اللي بتعالجوا ان هو ما عندهوش رضا, ده بعد عن ربنا, ده حصلت له لعنه, كلام التابوهات دي مش حقيقه. لان في ناس متدينه جدا في السجن يا جماعه, مش لانه ما عندهوش دين, لان عنده مرض نفسي. لو عنده اكتئاب او لو عنده بوردر لاين او لو عنده بيرسوناليتي ديس اوردر, ما تاخدوش منه الدين في لحظه ضعف علشان خلطته.

0: علم النفس وعلم النفوس. موضوع السفر للخارج،
1: نعم
0: انا هناخده كيس باي كيس. على فكره علم النفس ما فيهوش حالتين نطبق عليها الاجازه جنرال، بس انا ليا فيها راي. حاله يعني حاله بحاله زي ما بيقولوا، اذا كان في اسره هتهتم بالمراهق لما يدخل الريهاب اوفرسيز في اي بلد عربي علشان التكلفه والرعايه وان هو يكون حواليه مجتمع من اسرتنا او من عاداتنا وتقاليدنا وحيتراعى مش حينفى مش المنفى، اهلا وسهلا. وهتروحوا تزوروه اهلا وسهلا، وهتعملوا برنامج العلاج الاسري اهلا وسهلا. غالي الموضوع هنا
2: اهلا بكم من جديد مستمعينا، بدايه الساعه الثانيه من برنامج ويكند بالعربي على اس بي اس عربي. نظرة سريعة على حالة الطقس لهذا اليوم السبت 23 من أيار مايو لعام 2026. في أديلايد غائم جزئيا 20 درجة، بريسبن غائم جزئيا 25، هوبرت مشمس 20 درجة، داروين مشمس 32، بيرث مشمس 20 درجة، ملبورن أيضا مشمس 18، سيدني أمطار متفرقة 22 درجة، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا غائم 18 درجة. أما الآن إلى بودكاست يحكي عن الصناعة الأسترالية لنستمع.
3: في كل مرة نرى فيها ذلك الكنغرو الذهبي داخل المثلث الأخضر على عبوة طعام أو قطعة ملابس أو حتى منتج منزلي، نعرف مباشرة أن هذا المنتج يحمل صفة صنع في أستراليا. شعار أصبح جزءا من الحياة اليومية للأستراليين، لكنه يختصر وراءه قصة طويلة من الصناعة والتحولات الاقتصادية ومحاولات الحفاظ على الهوية المحلية في عالم تزداد فيه المنافسة العالمية يوما بعد يوم. يحتفل كل عام في أسبوع الصناعة الأسترالية Australian Made Week، والذي يقام هذا العام بين 18 و24 من أيار مايو، ويشجع الأستراليين على دعم المنتجات المصنعة محليا. لكن كيف بدأت الصناعة في أستراليا أصلا؟ وكيف تحول بلد كان يعتمد لعقود طويلة على الزراعة واستخراج المواد الخام إلى بلد يصنع التكنولوجيا المتقدمة والمعدات الطبية والسفن الحديثة؟ تاريخ الصناعة الأسترالية يرتبط مباشرة بتاريخ تأسيس الدولة الحديثة نفسها. فبعد الاتحاد الفيدرالي عام 1901 بدأت الحكومات تشجع الصناعات المحلية بهدف تقليل الاعتماد على الاستيراد وخلق فرص عمل داخل البلاد. وفي النصف الأول من القرن العشرين برزت صناعات الحديد والصلب والأغذية والنسيج قبل أن تدفع الحربان العالميتان أستراليا إلى تصنيع المزيد من احتياجاتها محليا من المواد الكيميائية إلى المركبات العسكرية. وخلال العقود التي تلت الحرب العالمية الثانية عاشت الصناعة الأسترالية ما يشبه العصر الذهبي، إذ ارتفعت مساهمة التصنيع إلى نحو ربع الاقتصاد الأسترالي، وظهرت أسماء مثل هولدن وفورد أستراليا كجزء من الهوية الوطنية تقريبا. لكن مع الثمانينيات والتسعينيات بدأت الصورة تتغير. فتح الأسواق العالمية وصعود التصنيع منخفض الكلفة في آسيا أثرا بقوة على المصانع الأسترالية، وأغلقت صناعات تقليدية عديدة أبوابها. ومع ذلك لم تختف الصناعة الأسترالية، بل تغير شكلها. اليوم تركز أستراليا أكثر على ما يعرف بالتصنيع المتقدم، أي الصناعات القائمة على التكنولوجيا والهندسة الدقيقة والأبحاث العلمية. أستراليا اليوم تصنع منتجات تستخدم في الطب والطاقة والدفاع وحتى الفضاء. وفي السنوات الأخيرة دفعت جائحة كورونا الحكومة الأسترالية إلى إعادة التفكير بأهمية التصنيع المحلي، بعد أن كشفت الأزمة مدى خطورة الاعتماد الكامل على الاستيراد الخارجي. ولفهم التحولات التي شهدها قطاع التصنيع الأسترالي تحدثنا إلى الخبير الاقتصادي سليمان يوحنا.
4: كوفيد وهذه الأزمة الحالية بالخليج أظهرت أن الدول لازم تكون مكتفية ذاتيا داخليا. إحنا أستراليا مثلا كمثال، أستراليا عندها نفط وغاز أكثر من دول الخليج، بس ما عندنا المصافي. يعني بلشت الصناعات الأسترالية بعد الحرب العالمية الثانية، لأن جبنا مثلا شركات مثلا فورد وتويوتا وغيرها، يعني شركات أمريكية ويابانية، وكان عندنا يعني صراحة بلد إنتاجي كان يعني يصنع من الأبرة إلى الطيارة. بعدين بالتسعينات هذه كلها راحت. هذا يعني أكو هدف من وراء أنه الدول ما تكون ذا استقلالية ذاتية،

0: تكون دائما معتمدة على الشركات العالمية.
1: ورغم كل التحولات التي مرت بها الصناعة الأسترالية خلال العقود الماضية، لا يزال قطاع التصنيع يعتبر واحدا من الأعمدة الأساسية للاقتصاد الأسترالي. اليوم يعمل في قطاع التصنيع في أستراليا نحو 900,000 شخص، فيما تقدر قيمة القطاع بأكثر من 130 مليار دولار أسترالي سنويا. وتشمل الصناعات الأسترالية اليوم مجالات واسعة، من الصناعات الغذائية والمشروبات إلى المعادن والكيميائيات والمعدات الطبية والتكنولوجيا الدفاعية والطاقة والهندسة المتقدمة. ولا تزال الصناعات الغذائية تعد أكبر قطاع تصنيع في البلاد، فيما تستثمر الحكومة بشكل متزايد في الصناعات الدفاعية والتكنولوجيا المتقدمة ضمن خطط تهدف إلى تعزيز ما يعرف بـ Future Made in Australia، أي إعادة بناء قدرات التصنيع المحلي وخلق وظائف عالية المهارة داخل البلاد. وفي موازنة هذا العام برزت الصناعات الدفاعية والتصنيع المحلي كجزء أساسي من الخطط الاقتصادية المستقبلية، مع استثمارات بمليارات الدولارات في مشاريع الغواصات والسفن والتكنولوجيا العسكرية، إلى جانب خطط لدعم الأمن الصناعي وسلاسل التوريد المحلية. ويقول اقتصاديون أن أهمية التصنيع لا ترتبط فقط بالإنتاج نفسه، بل بما يخلفه من وظائف واستثمارات وأبحاث وسلاسل توريد تدعم قطاعات أخرى في الاقتصاد، من النقل والخدمات إلى التكنولوجيا والتعليم والتصدير. أحد أبرز رموز هذه الصناعة هو شعار Australian Made، ذلك الشعار الأخضر والذهبي الذي يحمل صورة كنغر داخل مثلث. الشعار بصيغته الحالية أطلق عام 1986 ضمن حملة وطنية لدعم المنتجات المحلية، وأصبح اليوم يدار من قبل منظمة تمنح الشركات حق استخدامه بعد التأكد من أن المنتج صنع أو زرع فعليا داخل أستراليا وفق معايير محددة. واللافت هنا أن استخدام الشعار ليس تلقائيا، بل يحتاج إلى ترخيص وتدقيق مستقل، ما جعل كثيرا من الأستراليين ينظرون إليه كعلامة ثقة وجودة.
0: هو التصنيع الأسترالي مو بأي درجة قريبة على الفترة الماضية أبدا، يعني احنا يمكن هي كده يصنعون شوية شغلات خفيفة، بس هو لابد، يعني هذا قانون طبيعي، لابد انه يروحون يرجعون. اذا ما تعلموا من كوفيد، ما تعلموا من هذا، راح يتعلموا من الأزمة الاقتصادية الجاية. بعدين كل بلد لازم يرجع إلى القاعدة الصناعية، يعني مو معنى خطوة واحدة. المصرف الحكومي لازم يتم إعادة يعني يرجع، لأن هو يخلق ائتمانات بعيدة المدى للصناعة، لأن البنوك هل اليوم ما لها اهتمام تعطيك لون بنسبة معقولة لمدة 30 سنة، أنت يلزمك هيك شيء، فهذا يجي عن طريق المصرف الحكومي. إذا بدك تبني قاعدة صناعية مش راح تاخذ لك 6 شهور أو سنة سنتين. This is a process. فالمصرف الحكومي هو يخلق ائتمانات للمشاريع الكبرى، للخطوط الكهرومغناطيسية، للسكك الحديدية، للمياه، لكل شيء.
1: وربما المفاجأة بالنسبة للكثيرين أن عددا كبيرا من المنتجات التي يستخدمها الناس يوميا داخل أستراليا وخارجها هي في الأصل صناعات أسترالية محلية. في عالم الطعام مثلا، يصعب تخيل أستراليا من دون فيجيمايت أو بسكويت تيم تام أو ويت بيكس، الذي أصبح جزءا من طفولة أجيال كاملة من الأستراليين. وفي عالم العسل اكتسبت أستراليا سمعة عالمية بفضل علامات مثل كابيلانو وبيتش وورث هاني. أما في الأزياء فهناك أحذية أج وعلامة آر أم ويليامز، التي تحولت من منتجات مرتبطة بالريف الأسترالي إلى أسماء معروفة عالميا. ومن المنتجات الصغيرة التي يعرفها ملايين الأشخاص أيضا مرهم لوكس بوبو أونتمنت، إلى جانب شركات متقدمة مثل كوكليا الأسترالية الرائدة عالميا في تقنيات زراعة القوقعة السمعية. كما تستثمر أستراليا بقوة في الصناعات الدفاعية والهندسية، من السفن المتطورة إلى مشاريع الغواصات والتكنولوجيا العسكرية الحديثة. وربما هنا تكمن الفكرة الأساسية وراء Australian Made Week، أن الصناعة المحلية ليست بعيدة عن حياتنا اليومية كما قد نعتقد، بل موجودة في الطعام الذي نأكله والملابس التي نرتديها وحتى التكنولوجيا التي نستخدمها كل يوم. لكن رغم ذلك لا تزال الصناعة الأسترالية تواجه تحديات كبيرة، من ارتفاع تكاليف الإنتاج إلى المنافسة العالمية ونقص العمالة الماهرة. كما أن كثيرا من المنتجات التي تبدو أسترالية من الخارج قد تكون مصنعة جزئيا أو بالكامل خارج البلاد. وهنا يعود السؤال الأساسي، ماذا يعني فعلا أن يكون المنتج صنع في أستراليا؟
0: إذا أنا وإنت

0: كلنا نشتغل داخل استراليا في مصانع استرالية راح نشجع، لأن هذا شغلنا، هذا إلنا، هذا فخر إلنا. ثانيا الراتب يكفينا. فإذا بدنا نرجع الشعور الوطني أنه ندعم الصناعة الاسترالية، لازم أكون أنا بلد ده يشغلني، بلدي أنا معطيني شغل مدى الحياة في سيكوريتي. من يكون هيك الإنسان مو ضد وطنه، يقوم يشجع الصناعة اللي هو ده. فأنا أعتقد أعطي للناس مكانهم الحقيقي بالوطن، بعدين الوطن يكون فوق رأسنا كله، يعني راح نفتخر بكل الصناعات الاسترالية. استراليا إلها إمكانية بكرة ترجع، يعني عندنا كل شيء، مصادر عندنا، بس المصرف الحكومي يرجع. إذا رجع هذه يعني هذا هو جوهر الموضوع في كل اقتصاد.
1: وبالنسبة لكثير من المهاجرين في أستراليا بما فيهم أبناء الجاليات العربية، أصبحت عبارة Australian Made جزءا من قصتهم أيضا. فهناك اليوم شركات ومطاعم ومصانع صغيرة يديرها مهاجرون تصنع منتجاتها داخل أستراليا وتوظف عمالا محليين وتساهم في الاقتصاد الأسترالي، حتى وإن كانت تقدم أطعمة أو منتجات تحمل جذورا ثقافية مختلفة. وهذا ربما يعبر عن واحدة من أهم ميزات الصناعة الأسترالية الحديثة، أنها لم تعد قصة مصانع فقط، بل قصة مجتمع كامل تشكل عبر موجات من الهجرة والعمل والتغيير.
0: الدولة لازم تشجع، الدولة أكو طرق كثيرة تشجع القدرة الخلاقة. يعني كثير أنا أعرف كثير ناس الإسرائيليين معروفين إن أفكارهم كثير كويسة، يجيبون تكنولوجي، نيو تكنولوجي، يروحون للحكومة. أنا أعرف عن طريق المؤسسة مالك، ماكو تشجيع، يقول no we are not interested، يشيل هذا الجوهر الناتج اللي طلع مخه هذا الاسترالي، يعني new technology و good one. يروح وين ياخذها؟ ياخذها لأمريكا، ياخذها اليابان، تشاينا، هونغ كونغ، أي مكان ثاني. يعني معقولة بلد أنه عندك هيك أقول باهرة ما تشجعهم؟ يعني this is something big wrong.
1: في النهاية قد يبدو شعار الكنغر الأخضر مجرد علامة على عبوة في السوبر ماركت، لكن خلف هذا الشعار تاريخ طويل من التحولات الاقتصادية ومحاولات الحفاظ على فكرة بسيطة جدا، أن يكون لأستراليا ما تصنعه بنفسها. أعد هذا التقرير ريان برهوم.

0: Starting a new life in Australia isn't easy.
1: A lot of companies have rejected me.
2: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
0: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
3: ويكند بالعربي على SBS عربي، أفضل مقتطفات الأسبوع.
4: أهلا بكم من جديد مستمعينا في برنامج ويكند بالعربي وبيست أوف SBS عربي. يشتعل الجدل المتجدد في أستراليا حول الهجرة والاندماج بعد تصريحات لزعيم المعارضة أنجس تايلر ربط فيها بين الهجرة وأزمة السكن، ودعا إلى تشديد شروط الحصول على بعض المساعدات الاجتماعية إلى جانب تعزيز متطلبات تعلم اللغة الإنجليزية للمقيمين الدائمين. ويركز التقرير بشكل خاص على اللقاء مع الناشط المجتمعي واللاجئ السابق باسم شمعون، الذي شارك بتجربته الشخصية مع اللغة بوصفها مفتاحا لأبواب مغلقة في حياة المهاجر. وتحدث شمعون عن التحديات النفسية التي تواجه اللاجئين خلال تعلم الإنجليزية، مثل الخوف والخجل وفقدان الثقة بالنفس، إضافة إلى آثار الصدمات والحروب على القدرة على التعلم والاندماج. كما شدد على أن احتياجات المهاجرين تختلف بحسب أهدافهم التعليمية والمهنية، رافضا استخدام معيار واحد للجميع. وفي محور آخر، انتقد شمعون تحميل المهاجرين مسؤولية أزمة السكن، معتبرا أن جذور المشكلة أعمق وترتبط بضعف المعروض العقاري وارتفاع الاستثمارات، لا بأعداد الوافدين الجدد فقط. لنستمع إلى هذا اللقاء.
5: Our very generous welfare safety net should be for Australian citizens. This will all be grandfathered, by the way. So when people come to this country and they don't want to give up their citizenship of another country, that's a choice they make, but there are consequences in choices too, and that will be clear and upfront to people if they want to come to Australia.
6: في أستراليا، والتي بنيت على موجات متتالية من الهجرة، يعود الجدل من جديد. ما معنى الاندماج؟ وهل تقاس المواطنة بجواز السفر فقط أم باللغة أيضا؟ تصريحات جديدة لزعيم المعارضة أنجس تايلر أعادت ملف الهجرة إلى الواجهة بعد طرح سياسات تربط الهجرة بأزمة السكن، وتدعو إلى تشديد شروط الحصول على بعض المساعدات الاجتماعية إلى جانب فرض متطلبات تتعلق بتعلم اللغة الإنجليزية للمقيمين الدائمين. لكن خلف السياسة والأرقام هناك قصص أكثر تعقيدا. كيف يشعر اللاجئ أو المهاجر عندما يطلب منه إثبات انتمائه؟ وهل تعلم لغة جديدة هو مجرد مهارة أم معركة يومية مع الخوف والعزلة وفقدان الثقة بالنفس؟ وماذا يعني أن تبدأ حياتك من الصفر بلغة لا تشبهك؟ في هذه الحلقة نفتح النقاش حول اللغة والهوية والانتماء، ونستمع إلى تجربة شخصية لناشط مجتمعي ولاجئ سابق كرس سنوات لتعليم اللغة الإنجليزية للمهاجرين واللاجئين ومرافقتهم في واحدة من أصعب الرحلات، رحلة إيجاد الصوت في بلد جديد. يسعدني أن أستضيف الناشط المجتمعي باسم شمعون. أهلا وسهلا فيك باسم على SBS عربي.
7: أهلا وسهلا فيك أخي فارس وبكل المستمعين الكرام.
6: يعني باسم، أنت عشت تجربة اللجوء شخصيا، تتذكر أول مرة شعرت فيها أن اللغة كانت حاجز فعلي وحقيقي بينك وبين المجتمع؟
7: طبعا هي اللغة، دائما أنا أقولها للناس، هي مفتاح لأبواب مغلقة كثيرة يعني بحياة المهاجر لما يهاجر على بلد جديد، لأنه من دون هذا المفتاح اللغة بيلاقي المهاجر أنه الأبواب مسكرة بوشه يعني بصراحة. فاللغة تكون كثير مهمة، أول شيء بيفكر فيها المهاجر لما ينزل من المطار إلى إلى إلى الولاية اللي جاي بيها بأستراليا، هي كيف أنا راح أتعامل، بأي لغة أنا راح أستخدم مشان يعني أمشي حياتي الجديدة في هذا البلد الجديد. فاللغة هي بصراحة أساس مهم بحياة المهاجر اللي يجي جديد على أستراليا.
6: باسم، عندك خبرة وباع طويل

0: يعني إلى جانب تجربتك بتعلم اللغة الإنجليزية اللي كان بسرعة قياسية، يعني كونك أنت عملت جهود شخصية كتير كبيرة حتى تكسر هذا الحاجز بينك وبين المجتمع الأسترالي وتقدر تبني حياتك من جديد من الصفر. بس بنفس الوقت كتير مهاجرين ولاجئين بيحكوا أنه تعلم اللغة الإنجليزية ما له فقط بالجرامر وبالقواعد وبالكلمات، وإنما في كمان يعني عائق الخجل، الخوف، فقدان الثقة، عدم القدرة على التواصل مع الآخر. بتعرف الشخص بيشعر أنه أنا رح أغلط هلأ بالإنجليزي. أدي هالكلام دقيق من خلال تجربتك يعني واطلاعك على تجارب الطلاب؟
1: فعلا أخي فارس، العوائق اللي شاهدها اللي يواجهها المهاجر لمن يدخل بمسيرة التعلم اللغة الإنجليزية هي الأمثلة اللي ذكرتها حضرتك قبل شوي. هو احنا نسميها يعني mental health، اللي هي الحالة النفسية عند الشخص يعني لمن يتعلم اللغة، بيكون طبعا خايف، خجلان من انه يلفظ شيء ليكون يلفظه غلط. وكمان من خلال يعني مسيرتي أنا كنت أشوف أنه النسيان، كثير ناس يعني بسبب يعني اللي مروا فيه بحياتهم، يعني خاصة المهاجرين اللي يجوا من بلدان فيها حروب، فيها اضطهاد، فيها قتل، فيها كل هاي الأشياء اللي مو بالسهولة الواحد يعني ينساها ويبدي حياة جديدة. يعني يا ريت، يعني أنا بتذكر من كنت يعني لحد الآن يعني من خلال ممارسة عملي إنه أتكلم مع الناس، يا ريت إنه كان في شيء يعني دوة واحد ياخذه مشان ينسى الماضي ويفتح صفحة جديدة ويعمل ديليت لهذول الذكريات وهذول الأشياء اللي مر فيها، اللي مر بها المهاجر، وتكون يعني عوائق كتير كتير يعني بتوقف الشخص. يعني خاصة لما كنت أنا أعمل المحاضرة، يعني الشخص كان يعني بيجاوب كل شيء، بس ليجي ثاني يوم بيقول لي والله أستاذ يعني مو بإيدي بس نسيت. فهذول العوائق يعني بتكون، ويحتاج الشخص وقت لا يعبر هذول العوائق، لأنه خاصة للناس اللي احنا نسميهم بالإنجليزي mature age people، يعني البالغين، يعني أعمارهم 50s 60s وما فوق، بتكون العملية التعلمية ما تكون في طريقة سريعة. يعني بتكون للشخص لازم يأخذ كلمات صغيرة قبل ما يقدر يلفظ كلمات أو جمل كبيرة. يعني
0: كتير مهمة هاي النقطة، ويمكن الحدا اللي عم بتطلع من برا ما بعرفها. يعني أنت على اتصال وثيق بهاي التجارب وقادر تحط أصبعك على التحديات الحقيقية. هلأ باسم، حتى نكون موضوعيين، يعني المعارضة وأنجس تايلر حكى مش المطلوب أنه يكون مهاجر أو اللاجئ يعني يتقن اللغة الإنجليزية إتقان كامل. حتى ضرب مثال، حكى أنا يعني نشأت بقرية بجنوب نيو ساوث ويلز، الناس كان عندهم thick accent وكان يحكوا إنجليزي مش بالضرورة مثالي، بس حكى هاي أكيد مش مشكلة. إحنا بدنا الناس يكون عندها نية صادقة بتعلم اللغة الإنجليزية. بتلاقي هذا الحكي وهذا الطرح واقعي؟ يعني هل الشخص مثلا إذا جاي جديد على أستراليا رح يكون عنده الثقة الكافية أنه يجرب يحكي إنجليزي وإن كان يعني يخطئ في بعض الكلمات أو بالستركتشرز أو بطريقة الحديث؟
1: طبعا هون تعتمد على الشخص نفسه. يعني أنا من خلال مسيرتي كمان بشوف أنه أشخاص خلال 3 أشهر 6 أشهر سنة يعني تقريبا أقصى شيء بيوموا بيحكوا ويختلطوا بالمجتمع، ولكن ما في مقياس. إحنا ما نقدر نحدد للمهاجر شو لازم يتعلمه وشو لازم ما يتعلمه. يعني الإنجليزية هي لغة، وتعتمد كمان عن الأشخاص المهاجرين بشو بدهم يستخدموا هاي اللغة. هل هن جايين يتعلموا اللغة مشان مثلا يفتحوا متاجر أو small businesses ومحلات وأسواقات؟ في هاي الحالة ما راح يحتاج اللغة الأكاديمية الإنجليزية من ناحية القواعد ومن ناحية الكتابة ومن ناحية أنه يعني اللغة الأكاديمية بصورة عامة. بيحتاجوا يعني لغة بسيطة بس للمحادثة مشان يمشوا يعني حالهم وهن عم يعملوا هذول المشاريع. ولكن لما نتحدث في مهاجرين كثير يريدون يروحون للجامعة، يريدون يعدلون شهاداتهم، اللي كان دكتور بده يتمنى يكون دكتور هون، واللي كان مهندس، واللي كان مدرس، واللي كانت ممرضة وما شابه، يعني بدهم يتعلموا اللغة الإنجليزية الأكاديمية الصحيحة مشان يقدروا يعدلوا شهاداتهم ويروحوا على الجامعات ويتخرجوا ويتوظفوا. لأنه من غير، لا معقول إنه إحنا بس نقول لا ما يعني ما بدهم بس جمل بسيطة ومحاضرة.

0: بالضبط بسيطة وخلص يخترتوا بالمجتمع. زين، أنا سؤالي هون وسؤال مهم كثير، كيف للمهاجر اللي حابب يعدل شهادته يروح الجامعة؟ هل يا ترى يحتاج بس جمل بسيطة، محادثة بسيطة وخلاص؟ لا، يعني هذا الشيء لازم الشخص يفكر قبل ما يحكي، يعني ويحكي من خلال اختصاصه. يعني أنا اختصاصي لغة إنجليزية وعمل مع المهاجرين، يعني بشوف انه طبعا يس في ناس بدهم بس محادثة بسيطة، ولكن في ناس عندهم طموحات واحلام يروحوا على الجامعة ويتخرجوا ويصيروا يعني شبه ما كانوا في بلدانهم. هذا حقهم، يعني حق اي مهاجر، يعني من غير لا منطق انه شخص مثلا كان في عنده مهنة معينة في بلده يجي هون ما يتوفر له الخدمات مشان يعدل شهادته، يعني هاي مشكلة كبيرة. يعني
1: بالنهاية بيعتمد على سياق هذا المهاجر أو اللاجئ، ومش بالضرورة نستعمل نفس المقياس لكل الواصلين حديثا أو
0: صحيح.
1: كل المقيمين الدائمين. طيب باسم، بالنهاية يعني كان في ربط لدى المعارضة في ردها على الميزانية الفيدرالية، ربط أعداد المهاجرين بعدد المنازل اللي سيتم بنائها كهارد سيلينج، يعني أو سقف ضمني إذا بدك، أو مؤشر أنه قديه بنقدر نجيب مهاجرين بناء على عدد المنازل التي ستبنى في ذلك العام. أنت اليوم كناشط مجتمعي وعلى اطلاع على يعني الحياة اليومية لكثير واصلين حديثا واصلين منذ بضع سنوات، يعني قديه بتلاقي هذا الطرح واقعي؟ شو رأيك فيه كناشط اليوم؟
0: هذا الطرح يعني أنا برأيي أنه مش صحيح، لأنه أزمة السكن في أستراليا هي موجودة منذ سنوات عديدة، يعني سنوات طويلة. إحنا يعني كناس عايشين بهذا البلد بنشوفه، وسبب نقص المعروض من المنازل وبطء عمليات البناء وارتفاع الاستثمار العقاري high demand و less supply، هاي طبعا بتأثر على كل شيء، يعني حتى على المنازل. فالعديد من اللاجئين لما يجون على استراليا بس بدهم يعني يستقروا، أول شيء يبحثوا على يعني منزل، طبعا وين راح يعيشوا، يعني بلكي بالبداية بيعيشوا مع أهالي، يعني مع أقاربهم أو مع أصدقائهم اللي هون، بس هذا الشيء ما راح يظل للأبد، يعني لازم يراد لهم مكان مشان يعيشوا هن كعائلة. فأزمة السكن هي مش بسبب المهاجرين بصراحة، لأنه المستمعين الكرام كمان اللي عم بيسمعوني اللي جايين جداد، ما أعتقد أنه كل المهاجرين لما يجي على أستراليا عنده هاي المبالغ الكبيرة اللي يقدر بها يشتري البيوت، وخاصة هلأ أقل بيت مو أقل من $1,000,000. يعني خلينا نكون واقعين، مين هذا المهاجر اللي ترك كل شيء ببلده وخسر كل شيء وإجا هون، واللي كان بتركيا وبلبنان وبسوريا وبدول ثانية ظلوا هنيك سنوات وصرفوا كل اللي عندهم واللي ما عندهم جوي هون بس بدهم يعيشوا، يعني والرواتب قليلة. يعني يتكلموا عن الويلفير سيستم، يا أخي شوفوا الإيجارات، شوفوا الغلا بالإيجارات، شوفوا الغلا بالطعام، شوفوا الغلا بالقوائم، يعني كيف المهاجر يعني كيف راح يقدر يعيش؟ يعني وانتوا تجون تكملوها تقولون الأزمة العقارية بأستراليا هي بسبب المهاجرين، يعني بصراحة هذا الشيء مو واقعي، وأنا يعني ضد هاي الفكرة، يعني لأنه فكرة هي مو صحيحة، لأنه المستثمرين كلهم مو مهاجرين. يعني احنا نعرف أنه من خلال تطلعنا للمنازل والعقارات، حتى لما نروح احنا نشوف مثلا بالأوكشن مين اللي يشتروا، يعني أكثريتهم هذول اللي جايين من برا أو اللي عندهم ملايين ويستثمروا هون. يعني وأنا يعني بصراحة فرحت من هذه القرارات الحديثة اللي نزلتها الحكومة حزب العمال مشان يساعدوا اليانجا جينيريشن، يعني إحنا الشباب، يعني أولادنا وأولاد أولادنا لما راح يعني يكبروا بهذا البلد. يعني كيف إنه واحد يجي من برا عنده ملايين ويشتري البيوت وإحنا بس نباوع هيك ما عم نقدر يعني نعمل سيفينج حتى للديبوزيت مشان نشتري منزل؟ يعني هاي كارثة صراحة.
1: شكرا جزيلا لك الناشط المجتمعي باسم شمعون، سعد جدا بالحديث معك على SBS عربي.
0: شكرا جزيلا أخي فارس على هاي الفرصة، وإن شاء الله نلتقي في لقاءات أخرى.
2: Starting a new life in Australia isn't easy.
3: A lot of companies have rejected me.
4: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I give up.
2: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
5: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
6: من الوثائقيات العالمية إلى الأفلام الكلاسيكية الأكثر شعبية وأفضل إنتاجات الدراما والعروض الكوميدية، شاهدوا SBS Viceland على القناة 31.
7: SBS Food على القناة 33 يقدم لكم أشهى المأكولات من حول العالم مع أشهر الأسماء من المطابخ العالمية والمحلية. SBS Food 24 ساعة في اليوم على القناة 33.
8: تقدم لكم عالما من الدراما الحائزة على الجوائز والرياضة العالمية ووثائقيات تتحدى وتلهم. SBS عالم من الاختلاف. شاهدوا SBS على التلفاز على القناة 30 وSBS Viceland على القناة 31.
7: بودكاست SBS News in Depth، أخبار أسترالية ودولية تهمكم. استمعوا إلى SBS News in Depth عبر تطبيق البودكاست المفضل لديكم أو زوروا sbs.com.au/news/audio.
9: Learn to speak English. Find videos, podcasts, and advice to help you settle into daily life in Australia. Speak everyday Aussie with SBS Learn English. Learn to speak English. Find videos, podcasts, and advice to help you settle into daily life in Australia. Speak everyday Aussie with SBS Learn English.
10: Weekend بالعربي، أفضل ما قدمته SBS عربي خلال الأسبوع.
11: أهلا بكم مجددا مستمعي ومستمعات برنامج ويكند بالعربي، معي أنا جورج غرام. تتحول هذه الأيام إلى مسرح عالمي مفتوح للفنون والإضاءة مع انطلاق مهرجان فيفيد سيدني، أحد أكبر المهرجانات الفنية في العالم. المهرجان يحول معالم المدينة الشهيرة مثل دار الأوبرا وجسر هاربر إلى لوحات رقمية ضخمة عبر عروض ضوئية ثلاثية الأبعاد، وتستخدم أحدث تقنيات الفن البصري والذكاء الاصطناعي. ويشهد الحدث هذا العام مشاركة فنانين ومصممين وتقنيين من مختلف أنحاء العالم وسط حضور جماهيري كثيف من السكان والسياح. ولا تقتصر الفعاليات على العروض الضوئية فقط، بل تشمل أيضا حفلات موسيقية مباشرة وندوات فكرية وتجارب رقمية تفاعلية، إلى جانب أسواق الطعام والمناطق العائلية المفتوحة. وتقول الجهات المنظمة إن نسخة هذا العام تركز على مستقبل التكنولوجيا والفنون الرقمية مع تقديم عروض جديدة لم تعرض من قبل في أستراليا. وإلى ولاية كوينزلاند، حيث تستعد مدينة بريسبن لاستقبال عشرات الآلاف من الزوار ضمن مهرجان بانييري اليوناني الشهير، والذي يحتفل هذا العام بمرور 50 عاما على انطلاقه. ويعد المهرجان واحدا من أكبر الفعاليات الثقافية متعددة الجنسيات في أستراليا، حيث تمتزج الموسيقى والرقص والطعام الشعبي في أجواء احتفالية صاخبة. ويشمل الحدث عروض الرقص اليوناني التقليدي والحفلات الموسيقية الحية وتجارب تذوق المأكولات المتوسطية، إضافة إلى أنشطة عائلية وألعاب ومسابقات جماهيرية. ومن أبرز الفعاليات التي تستقطب الجمهور عروض تحطيم الصحون الشهيرة التي تعكس أجواء الاحتفال اليوناني التقليدي. ويؤكد القائمون على المهرجان أن المناسبة أصبحت حدثا سنويا ينتظره سكان بريسبن والسياح من مختلف الولايات. والآن إلى بودكاست نغمات.
12: في حلقة جديدة من بودكاست نغمات نلتقي بالمخرج العراقي الأسترالي علي العزيز، وذلك بمناسبة مشاركته في مهرجان واسط السينمائي الدولي بفيلمه القصير حل، وهو عمل يفتح أسئلة تتجاوز الحكاية السينمائية لتلامس الواقع العراقي بتحديد

0: Starting a new life in Australia isn't easy.
1: A lot of companies have rejected me.
2: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
0: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
3: مساحة من التأمل أكثر من تقديم الإجابات. في المحل يقدم تجربة بصرية وفكرية تحمل الكثير من الالتباس المقصود، حيث تتقاطع الفكرة مع الواقع ويصبح السؤال جزءا من بنية الفيلم نفسها لا مجرد نتيجة له. في هذا اللقاء نحاول الاقتراب من رؤية علي العزيز لهذا العمل ومن اختياره للعيش والعمل في العراق اليوم، إضافة إلى مشاريعه القادمة وطموحه في المشاركة بالمهرجانات الدولية. أهلين علي.
4: أهلاً سنة.
3: يا هلا علي. سمعت المقدمة وأكيد حنبتدي من الفيلم الأخير بتاع حضرتك، فيلم حل. حل يفتح أسئلة أكثر مما يقدم إجابات. ما الفكرة الأساسية من وراء هذا الفيلم اللي أردت أنت إيصالها من خلاله سواء لجمهورك في العراق أو خارج العراق؟
4: ست سنة، طبعا مثل ما تفضلتي بالمقدمة الرائعة، أنه حل هو يطرح تساؤلات كثيرة، ما يقدم إجابات جاهزة. يطرح حل الحشد هو الحل أم أن الحشد الشعبي هو الحل في ضمان الأمن؟ الاسم نفسه يحمل معنيين، وطبعا هاي المعاني هي تحمل رأيين مختلفين في المجتمع. بالبداية كمخرج عراقي عشت لحظات الحروب المختلفة طبعا، والاقتراب من هذه المواضيع ليس جديدا علي. يعني أول أفلامي كان فيلم طفل الحرب سنة 2010 إنتاجه، كان يتحدث عن احتلال العراق 2003.
3: بالفعل
4: طبعا هاي المواضيع، مواضيع الحروب، دائما أقترب من جانب الإنساني اللي بيها، اللي هو تأثير الحرب على المقاتل، تأثير الحرب على النساء، على الأطفال، على المجتمع اللي هو ما إلى أي خيار في هذه الحروب. إذا رجعنا إلى حل، حل هو يحكي بالبداية، تعرفين كل مخرج يقوم ببحث عن الموضوع اللي يشتغل عليه، يعني قبل أن يأخذ الزاوية اللي يتناول بها الموضوع. فبالبداية هو نمط معروف في صناعة الأفلام، أنه هناك شر يجتاح المدينة أو ظلام يجتاح المدينة، هذا النمط معروف وفي أكثر أغلب أفلام هوليود أفلام الحروب وغيرها. فعندنا شخصية الفيلن اللي هي الشرير اللي يمثل طبعا داعش، وعندنا شخصية الفيكتيمز اللي هم الضحايا، المجتمعات الإثنية اللي مثل ما شاهدنا بساحل الموصل، يعني من إيزيديين، من شبك، من مسيح، من الشيعة، طبعا كلهم تأثروا في ساحل الموصل والمناطق المحيطة القريبة منها. مثل ما تعرفون أنه صار احتلال لثلاث محافظات بال 2014 عند دخول داعش. طبعا الصراع يدور حول أيضا الحامي من هذا الشرير، من هذا الفيلن اللي يحمي هؤلاء الضحايا. فهاي برؤية فنية بحتة، يعني أحكي عن الموضوع. وطبعا أخذت الجانب الإنساني حتى أوصل الرسالة، الرسالة اللي هي أنك تطرح وجهات النظر المختلفة، وأنه كانت هناك لحظة تاريخية وضرورة انولد من عدها الحشد الشعبي بصورة عامة. ما أنشئ بديت اللحظة التاريخية، وطبعا هو الأفلام عبارة عن تحذير يعني وليس تذكير، لأن ممكن تتكرر المأساة، ممكن تتكرر هاي الحروب. هل ما أنشئ في لحظة ضرورة أو لحظة خطر على البلد، هل ممكن حل بسهولة؟ طبعا لكل وجهة نظر هي مبرراتها، ولكل وجهة نظر تساؤلاتها. فالفيلم هو أخذ هاي وجهات النظر. طبعا كان الوجهات النظر المختلفة بالفيلم، كان المقاتل هو صامت، يعني ما عبر عن وجهة نظره، لكن بشكل عملي اللي هو تعرض لجرح وتعرض إلى يتعرض إلى خطر، هو هاي الإجابة مالته، أنه أنا دافعت عن لحظة خطر للبلد وتعرضت إلى جراح. فممكن يحكم المشاهد لمن تكون الكفة في فيلم حل، هل هو حل الحشد الشعبي أم الحشد الشعبي هو حل لضمان الأمن في البلد.
3: نعم علي، أنت حضرتك بتقول أنه ممكن هذا الشيء يتكرر، وأنا عم بفكر أنه هذا الفيلم ممكن أن يكون توثيق

0: تاريخ العراق في مدة معينة. طيب لما بنحكي عن الأمور التقنية علي، أكيد كيف ما قلت حضرتك أنه مستخدم كثير من تقنيات هوليوود، وإحنا بنعرف هالحالة هوليوود بيجيبوا الفيكتيمز themselves الحقيقيين أو الضحايا. هل التقيت أنت حضرتك بالضحايا؟ هل التقيت بالناس اللي كانوا موجودين في ذلك الوقت سواء في الموصل أو في مكان تاني؟
1: نعم، لحسن الحظ أنه في مرحلة البحث كان عندي لقاءات عديدة مع الناس، وسمعت من عندهم وقصص طبعا مهولة من كل الجوانب، طبعا خصوصا الإيزاديين. يعني هناك من فقد يعني جزء من عائلته، فقد بناته، فقد أولاده، وطبعا هو كان يرى الحل في الدفاع يعني، وكان مستعد أن يدافع، وكان بادر إلى الدفاع طبعا. وطبعا بالمناسبة أن الممثل هو شخصية حقيقية تعرض يعني انجرح بالحرب،
0: البطل
1: هو هذا البطل طبعا، مهند، ولد مهند، هو مقاتل، فقام بدور كلش كبير لأن هو يستشعر هاي الحالة لأن عاشها يعني. وأيضا التقى مثل ما شفنا بالوثائق العديدة أنه أكو شخصيات التقت بنازحين من الحروب، وطبعا كانوا يطمنون النازحين في وقتها انه انتم لا تخافون، ومن ضمنهم استشهد، ومن ضمنهم انه هو بقت هاي الذكريات عايشة وياه، ونقل لنا ذكريات طبعا كلش كبيرة بها الكثير من المأساة. طبعا هذا الخطر هو زال طبعا الحمد لله، هاي المناطق هسه تعيش في امن وامان يعني بنسبة كبيرة، لكن يبقى انه هاجز الخوف اللي عاشه كل عراقي حتى اللي ما عاش بذيك المناطق. طبعا كعراقي حس بهذا الخطر، وحس انه لان اغلب اللي هم بادره وساعدوا اهلهم بالمناطق المنكوبه مثل ما نقول اللي تعرضت لهذا الغزو او الاحتلال الداعشي، هم من كل مختلف يعني مجتمع العراقي، يعني هم من الجنوب من مناطق مختلفه، فهم عاشوا هذا الشعور، وباللقاء وياهم كلهم عندهم هاي الذكريات، وكلهم عاشوا هاي اللحظات. وكأنما هم من تعرض لهذا الخطر أسوة بالضحايا اللي البعض منهم ما زال لحد الآن هو مغيب طبعا، وهذا فد ملف هم طبعا مؤلم جدا، إن الشخصيات المغيبة، الناس المغيبة. سمعت يمكن قبل فترة أنه إحدى الناجيات يعني بعد كذا سنة من الإيزاديات اللي هي نجت من المناطق الصراع يعني مؤخرا، يعني قبل أيام سمعنا بهذا الخبر. فما زالت الأساة إلها خيوط يعني ما زالت لم تحل بعد.
0: طيب هذا الفيلم يشارك في مهرجان واسط اللي هو صار مهرجان في الحقيقة دولي معترف به من كثير من الدول، وبيشارك فيه الكثير من الأفلام من دول كثيرة. مين اللي اختار هذا الفيلم أن يكون مشاركا في المهرجان؟
1: طبعا أنا يعني من سعادتي أن أشارك الفيلم في هذا المهرجان الدولي، مهرجان واسط السينمائي الدولي، طبعا لأول مرة، وأنا هم ما زاير مدينة واسط يعني، يعني هم راح أزورها وألتقي بناس الطيبين. فشاركت يعني من خلال لينك للمهرجان، فشاركت والحمد لله أنه كان الفيلم اختير ضمن المسابقة الرسمية للمنافسة على جوائز المهرجان، وهي من ضمن أفلام مشاركة من بريطانيا ومن كندا ومن دول عربية، جزائر، تونس، المغرب، يعني هناك مشاركة عربية ودولية في هذا المهرجان، وكان لي حل فيلمنا أنه موطئ قدم من بين هذه الأفلام المنافسة. وإن شاء الله نتمنى أنه يحظى بفوز أو بجائزة معينة، وأيضا راح تكون لنا مشاركة إن شاء الله من يوم 21 في المهرجان، وإن شاء الله نوافقكم بنتائج المهرجان
0: إن شاء الله. أكيد إحنا متابعين معاك وبنأمل أنك تحصل فعلا على الجائزة. علي، قبل ما نروح نحكي على مهرجانات أخرى، دائما السؤال اللي بيطرح نفسه علي العزيز المخرج اللي عمل اسم كبير هنا في أستراليا، لما عاد إلى العراق؟ وهل حنشوف علي حيشارك هون في مهرجانات أستراليا بأفلامه سواء اللي تم إنتاجها في العراق وتم تصويرها في العراق، أو سيتم تصويرها كذلك هنا في أستراليا أو في بلاد أخرى؟
1: طبعا أكيد هذا طموح هو ويبقى حلم وهدف يعني إلي، وجاي أشتغل على يعني عندي فد اثنين بروجيكت أشتغل عليهن بما يخص الإنتاج المشترك العراقي الأسترالي، واحد من عدن وثائقي يحكي عن الإيزاديين يعني طبعا اللي هم موجودين بأستراليا، وأيضا قسم من عدهم هنا في العراق، وأيضا هذا

0: وثائقي، وأيضا فيلم روائي قصة، يعني قصة أحد الشباب المهاجرين يعني من العراق، فيلم طويل يعني، هو هذا أول فيتشر فيلم مالتي جاي يشتغل عليه، ويعني في مرحلة البروسيسينج، وإن شاء الله نقدر أنه يدخل مرحلة الإنتاج، وطموح يعني أنه يعرض في أستراليا، ويكون هو مشروع الأسترالي طبعا هذا الأول. وأطمح لهذا الشيء جاي أشتغل عليه داي باي داي يعني.
1: علي بكل صراحة، هل من السهل أن تعمل في العراق أحسن من أستراليا، أم شو بتشوف أنه ممكن العراق بيتوفر لك الورق والناس والشخصيات والفنانين؟ شو اللي أكثر مريحك في العراق أنك ما رجعتش على أستراليا؟
0: والله هو كل بلد له ظروفه طبعا، خصوصا في صناعة الفيلم. طبعا استراليا تبقى من الدول الرائدة في صناعة الأفلام، وتبقى فرصة كبيرة وأكثر يعني دريم لاند بالنسبة لصناع الأفلام. والعراق بدأ يعني خلينا نقول بدأ ينشأ من جديد، يعني أكو فالتنمية في صناعة الأفلام، والحمد لله له حضور كبير هسه في مهرجان كان. وأيضا الأيام اللي سابقة أنا توجهت لدعوة لفيلم كان إنتاج مشترك عراقي سعودي، فيلم هجرة من الأخ علي الدراج المنتج، وكان يعرض في السينمات العراقية، كان عرض خاص طبعا، وقبل فيلم أركالة هم فيلم طويل يعني من إخراج محمد الدراجي، فأكو دورة إنتاجية متكاملة. بالإضافة يعني جدير بالذكر فيلم كعكة الرئيس لحسن هادي، هو يشارك في الأوسكار ممثلا عن العراق يعني، وممكن يفوز يعني، نتأمل هذا الشيء. فأكو دورة إنتاجية في العراق، أكو دور عرض سينما، لكن الظروف تبقى أنه ظروف صناعة الفيلم بيها صعوبة نوعا ما، لعدم وجود فند، لعدم أكو هناك تبني كدولة يعني بشكل، أكو مبادرات يعني حصلوا عليها بعض الشباب، لكن تبقى الفرص قليلة، ويعني يحتاج أكثر. ونسعى إحنا طبعا في ظل هذه الصعوبة الموجودة أنه نحصل ما يدعمنا لإنتاج أفلامنا هنا في العراق.
1: علي، هل بتسعى بفيلم حل أن تدخل إلى المهرجانات الدولية الأخرى التي تقام في دول أخرى؟
0: أي طبعا أكيد، هو فيلم يستحق بصراحة، لأن رسالته إنسانية ومؤثر يعني، وسمعت حلو فيدباك يعني من بعض النقاط. فأبقى يعني إن شاء الله كل مهرجان هو إلا فد موسمة، فأبقى أنتظر المواسم المهرجانات الدولية، وأحاول أنه يشارك في المحل في هذه المهرجانات إن شاء الله.
1: علي العزيز، بنتمنى لك فعلا أن تفوز بالجائزة في واسط في العراق وكذلك في بلاد أخرى، وإحنا موكبينك من أستراليا. شكرا علي.
0: شكرا جزيلا.
2: Starting a new life in Australia isn't easy.
3: A lot of companies have rejected me.
4: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
2: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
5: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
6: يمكنكم متابعة مجموعات البودكاست والفيديو لإس بي إس عربي على اليوتيوب. ابحثوا عن قناة إس بي إس عربيك على اليوتيوب واحفظوها على قائمتكم المفضلة. يمكنكم متابعة إنتاجات البودكاست لإس بي إس عربي على مجموعة واسعة من التطبيقات أبل بودكاست، سبوتيفاي، يوتيوب وإس بي إس أوديو. واصلوا الاستماع من أي مكان وبالطريقة المفضلة لديكم.
7: الأسبوع الذي انقضى
8: ويك إند بالعربي على SBS عربي.
7: أهلا بكم من جديد مستمعينا أينما كنتم تستمعون لنا عبر SBS عربي. برنامج ويكند بالعربي يأتيكم كل يوم سبت وأحد من كل أسبوع ويستمر معكم لساعتين من الزمن، وتستمعون إليه عبر ديجيتال راديو والقناة 304 تلفزيونية وعبر موقعنا الإلكتروني وعبر أثير FM. في أجواء الترفيه في أستراليا تستمر عروض مهرجان بريسبن للكوميديا بمشاركة عدد من أبرز نجوم الكوميديا المحليين والعالميين. العروض التي تقام في عدة مسارح وقاعات فنية تقدم مزيجا من الكوميديا الساخرة والستاند أب وسط حضور جماهيري متزايد في عطلة نهاية الأسبوع. ويشير منظمو المهرجان إلى أن العروض هذا العام تشهد تنوعا كبيرا يشمل الكوميديا العائلية والعروض الارتجالية والفقرات الموسيقية الساخرة. أما في الإقليم الشمالي فتعيش مدينة داروين أجواء رياضية استثنائية مع استضافتها بطولة أوكيانوسيا لألعاب القوى، ويشارك في البطولة أكثر من 800 رياضي يمثلون 20 دولة في واحدة من أكبر المنافسات الرياضية التي تشهدها المدينة هذا العام. وتتضمن البطولة سباقات السرعة والقفز والرمي وعددا من المنافسات الجماعية وسط حضور جماهيري واهتمام إعلامي واسع. وتأمل السلطات المحلية أن تسهم البطولة في تنشيط السياحة الرياضية وتعزيز حضور داروين كمركز للاستضافة لهذه الأحداث الدولية. ندعوكم الآن للاستماع إلى حلقة جديدة من بودكاست أستراليا تتحقق.
8: جميعنا مررنا بهذه التجربة، فالبحث عن مرحاض عام قد يكون مرهقا، لكن الأمر بالنسبة إلى كثيرين بل إلى نسبة كبيرة من الأستراليين هو أكبر من مجرد إزعاج.
9: A toilet becomes something that I think we all take for granted, but for a person experiencing homelessness, a toilet becomes a luxury. And when you're living a life of, that revolves around deprivation, having that brief experience, you feel that you're being acknowledged as a person.
8: كان أنثوني بيرس وزميله ديفيد ستيرتفيلد من مجموعة ستريت كير الاستشارية يتحدثان خلال جلسة الاستماع العلنية التي أجراها برلمان نيو ساوث ويلز العام الماضي حول المراحيض العامة. وفيها أشار ستيرتفيلد إلى اضطرار بعض الأشخاص إلى المبيت قرب سنترال ستيشن لأن أبوابها تبقى مفتوحة طوال اليوم.
10: They're very hard to find after, say, 9 o'clock at night. That's why I slept at the central station, because the doors were open all day. So you didn't want to get a charge, you know, doing your business in public. So you sort of slept near it where the toilet was.
8: وكان هذا التحقيق وهو الأول من نوعه قد جمع فئات متنوعة من الناس لمشاركة تجاربهم الحية حول تأثير ضعف الوصول إلى المراحيض العامة على حياتهم. وهنا جودي فيندلي من Country Women's Association وهي رابطة نساء الريف تتحدث أيضا خلال جلسة الاستماع.
11: If you were travelling on the Pacific Highway between North Sydney and Brisbane, you would travel for at least 5 hours before reaching a public toilet with any changing facilities. In Western New South Wales, if you travel west of Dubbo, there are simply none available at all. And this is per the National Public Toilet Map.
8: في حلقة هذا الأسبوع يطرح بودكاست SBS Examines سؤالا مفاده: كيف تكشف المراحيض العامة حجم عدم المساواة؟
12: I think public toilets are a really important form of infrastructure that are undervalued and underrated. They're often the last thing considered when we're looking at our plans and our public spaces and our transport networks, but they are essential to social inclusion and social cohesion.
8: كاثرين ويبر ناشطة وباحثة متخصصة في قضايا المراحيض العامة وتعنى بدراسة المحظورات الاجتماعية والتصميم والسياسات والعوائق القانونية المرتبطة بها، قالت لSBS Examines إن أستراليا تعد أفضل حالا من كثير من الدول في هذا المجال، لكنها لا تزال تفتقر إلى أطر قانونية واضحة.
12: So while we have building codes that regulate how many toilets need to be included within buildings, when we leave the building, we don't have any standards that say how many public toilets we need to provide either per person or per kilometre. And we also don't have any legislative requirement on a level of government or an agency that says you are responsible for providing public toilets.
8: وهذا يعني أن المراحيض العامة التي توفرها الحكومات المحلية يمكن إغلاقها بسهولة.
12: There isn't a legislative requirement that says they are part of the public space network or they're part of our public transport network. So if there is any conflict between user groups or if it becomes very expensive to operate, it can be easier to close a public toilet than to ensure continued access.
13: The further you get away from a capital city, the harder it is to go to the bathroom. And then what is accessible is old. Often the gradients are really hard to get into the bathrooms. The grab rails aren't overly helpful.
8: جيرمي هوب هو رئيس منظمة People with Disability Australia والرئيس التنفيذي لتحالف Specialist Disability Accommodation Alliance وبصفته مستخدما دائما لجهاز المشي ووالدا لطفل يعاني من التوحد يقول إن المراحيض المهيئة لذوي الاحتياجات الخاصة مسألة أساسية.
13: The amount of times I go racing looking for a toilet, whether that's out at a business lunch, whether that's at the airports. And some of the difficulty is to be able to go to the toilet in dignity, to be able to have somewhere private that is accessible, that is safe. For me, it means that I can navigate my wheelchair and my walker.
8: أما جوليان لورنس وهو مسؤول سياسات أول في منظمة People with Disability Australia فقال إن منظمتهم تسمع باستمرار عن أشخاص ذوي احتياجات خاصة يضطرون إلى تنظيم يومهم بالكامل وفق توفر المراحيض العامة.
14: Actually, you cut meetings short, you cut outings short, you miss family events, you turn down work opportunities. So it's a big issue, yeah. It's not just about convenience. It's literally about whether you can take part in everyday life.
15: I mean, I knew I was trans from around my early teens, and then that causes a lot of issues when it comes to stuff like public bathrooms.
8: أليستر امرأة من السكان الأصليين متحولة جنسيا ومن ذوي الاحتياجات الخاصة تقول إنها كانت تتجنب استخدام المراحيض العامة أحيانا لأسباب تتعلق بالسلامة.
15: And it would come to situations where I had to make the decision between do I go to the women's bathroom and risk getting transphobic rhetoric? Or do I go into the guy's bathroom and put myself at risk of violence? I did have at least one where I was getting so much hate that I just decided to use a men's room once. And then because I did that and looked feminine enough, I received physical violence.
8: أما الدكتورة ساشا بايلي الباحثة في مركز صحة الشباب النفسية بجامعة ملبورن فقالت لأس بي أس إكزامينس أن كثيرا من المتحولين جنسيا يشعرون بالقلق من استخدام المراحيض العامة ويحاولون تجنبها قدر الإمكان وأضافت أن دراسة واسعة شملت شباب مجتمع LGBTQI+ في أستراليا كشفت آثارا عميقة على الصحة الجسدية والنفسية للشباب المتحولين جنسيا.
16: In that study we see that over 60% reported in the past 12 months avoiding using the toilet. Nearly 2 in 5 had in the past 12 months limited how much they had eaten or drank to avoid having to go to the toilet. And you know, in this same sample, around 7% of trans young Australians had developed a urinary tract infection, kidney infection, or other kidney-related problem in the last 12 months in relation to toilet access.
17: There's a map in Australia of all the toilets. And after 25 years of operations, the National Public Toilet Map of Australia has become a bit of a phenomenon.
8: جيم كوبر هو الرئيس التنفيذي لمنظمة Continence Health Australia ويعاني واحد من كل 4 أشخاص في أستراليا من مشكلات سلس البول أي ما يزيد على 7 ملايين شخص وتنظم المنظمة حملة سنوية تعرف باسم Great Danny Hunt وتدعو فيها الناس إلى إضافة المراحيض العامة إلى الخريطة الوطنية التي تضم الآن أكثر من 25 22 ألف مرفق مسجل لمساعدة الناس على العثور على المراحيض العامة في مختلف أنحاء البلاد.
17: What it's turned into is this general purpose fantastic directory, and people who are traveling use the map. Tradespeople, disabled people, emergency services, police, Uber drivers, and also everyone who has continence challenges, and the purpose of the National Public Toilet Map and the Great Duddy Hunt, where we add more toilets every year, is to help those people with incontinence in particular.
8: وترى الباحثة كاثرين ويبر أنه يتوجب إيلاء اهتمام أكبر للمراحيض العامة لأنها لا تمثل مجرد وسيلة راحة بل تعبر عن المساواة والكرامة الإنسانية.
12: As part of the United Nations,

0: We have a right to water and sanitation, which equates to the right to public toilets. Therefore, it is important that our cities and our planners and our architects and our builders are responding to that right by providing adequate and accessible public toilets.
1: هذا التقرير أعدته ليرا شيفلز وقدمه إلى SBS عربي محمد الغزي. للاستماع إلى المزيد من حلقات بودكاست SBS Examines يرجى زيارة الموقع الإلكتروني sbs.com.au/examines.
2: ومع هذا البودكاست نصل لنهاية مشوارنا لهذا الصباح في برنامج ويكند بالعربي. أتمنى لكم يوما جميلا مليئا بالفرح والحب والطاقة الجميلة. رافقتكم لساعتين من الزمن أنا جورج رام. موعدنا يتجدد كل يوم سبت وأحد من كل أسبوع من 6 حتى 8 صباحا. إلى اللقاء.